0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: إعجاز القرآن كان يعبر لك عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة، وكلها صور ممتعة، وهذا من التفنن في البراعة. يعني إذا كنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة فهذا عجز منك. أهم أسباب المتشابه، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه لتيسير قراءة القرآن باللهجات المختلفة. أنا أحب أن أقسم المتشابه إلى أنواع وفق أنظمة اللغة. نظام اللغة في النظام الصوتي، نظام المعجمي، النظام الصرفي، النظام النحوي. أرجو أن لا يندهش القارئ أو يفاجأ لهذه المصطلحات. الأمثلة التي سنشرحها في الحلقة ستوضح ذلك. سائل يسأل: لماذا عبر في الحسنة بكسبة اللي هي إيه؟ على وزن فعل، صيغة فعل. وعبر في السيئات في الشر باكتسبة اللي هي صيغة افتعل. فدي جاءت على فعل ودي جاءت على افتعل. ليه؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى إطلالة تدبرية جديدة. كثيرة هي الآيات المتشابهات والتي تحتاج منا إلى تركيز شديد في قراءتها وفي حفظها، كما أنها تحتاج إلى تدبر أكثر. ومعنا في هذه الإطلالة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وصاحب العديد والعديد من المؤلفات والتحقيقات، ومن أهمها موسوعة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. مرحبا بكم دكتور.
3: أهلا بك. أهلا.
2: في البداية نود أن نؤصل لعنوان هذه الحلقة ونتعرف على ما معنى المتشابهات.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ في تعريف المتشابهات وأفاجئ القارئ بتعريف نظري، أحب أن يعني أقرب له الأمر بمثال. يعني هو حينما يقرأ في سورة البقرة يجد مثلا تصادف آيتان في سورة البقرة متشابهتان، آية 48 آية الشفاعة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لاحظ هنا قدم الشفاعة وأخر العدل. الآية بعد ذلك تأتي بعد فترة تقريبا 131 أو نحو من ذلك، يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل.
2: نعم.
3: وليس شفاعة، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
2: نعم.
3: ولا هم ينصرون. تجد الآيتين متشابهتين تشابها كبيرا، مع اختلاف في بعض الألفاظ واختلاف في الترتيب ونحو ذلك. فهذا مثال للمتشابه. مثال آخر، آيتان، آية في سورة ياسين وآية في سورة القصص، وكلاهما رقم 20.
2: نعم.
3: يعني التشابه إلى هذا الحد حتى في الرقم.
2: رقم الآية.
3: في سورة ياسين يقول الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل، أخر رجل من أقصى المدينة رجل يسعى.
2: نعم.
3: في سورة القصص يقول: وجاء رجل، قدم الرجل على الأصل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فهذا مثال للمتشابه. نأتي لتعريفه، يسهل الآن تعريفه.
2: نعم.
3: عرفه بعض العلماء مثل الزركشي والسيوطي، عرفوا بأنه إراد القصة الواحدة بصور مختلفة وطرق مختلفة من التعبير، كما في قصة موسى عرضت في القرآن الكريم بطرق مختلفة من الإيجاز والإطناب والحذف والذكر ونحو ذلك.
2: نعم.
3: التقديم والتأخير. قال فهذا تعريف المتشابه عند طائفة من العلماء. طائفة أخرى من العلماء مثل الإسكافي صاحب درة التنزيل، ومثل الكرماني صاحب المتشابه، ومثل ابن جماعة صاحب كشف المثاني، يعرفونه بأنه المعاني المتفقة، اتفاق المعاني مع اختلاف الألفاظ.
2: نعم.
3: يعني معاني تأتي متفقة مع اختلاف الألفاظ. وأنا يعني في الحقيقة أعارضهم في هذا التعريف أو لا أقبله.
2: نعم.
3: لماذا؟ لأن عندنا نحن يعني أهل البلاغة، يعني دارس البلاغة،
1: أن كل اختلاف في اللفظ يؤدي إلى اختلاف في المعنى.
2: صحيح.
1: لكنهم في الحقيقة إنما يتحدثون عن أصل المعنى، يعني إن الموضوع واحد والمعنى الأصلي واحد. وهؤلاء العلماء أجلاء لا ينكرون ولا يخفى عليهم أن المعاني الدقيقة الفنية تختلف باختلاف الألفاظ.
2: نعم.
1: فلذلك أقول كان التعريف غير دقيق وإن كانت هذه الأمور لا تخفى عليه. فهذا تعريف المتشابه.
2: نعم.
1: أسبابه ترجع لأسباب كثيرة، لكن أهم أسباب المتشابه يعني أستطيع أن أجملها في أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه لتيسير قراءة القرآن باللهجات المختلفة. نجد مثلا من لهجات العرب مثلا الضمير الغائب كما في عاهد عليه عليه الله
2: عليه.
1: الضمير الغائب في الغالب عند أغلب في أغلب لهجات العرب يكون مبنيا على الكسر
2: عليه
1: الله. في لهجة أهل الحجاز يبنى على الضم عاهد عليه الله.
2: نعم.
1: ويورث تفخيم ما بعده من لفظ الجلال. فهذا يعني تيسير قراءة القرآن بلهجات مختلفة. ده
2: نعم.
1: فائدة المتشابه. أيضا فائدة المتشابه تحقيق مقصود البلاغة ومقصود علم البيان، بالذات علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في التعبير.
2: نعم.
1: فهنا تورد القصة الواحدة والموضوع الواحد بطرق مختلفة في التعبير، وهذا يقودنا إلى السبب الثالث وهو إظهار التفنن والبراعة وإعجاز القرآن الكريم.
2: نعم.
1: من إعجاز القرآن كان يعبر لك عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة، وكلها صور حقيقية وكلها صور ممتعة.
2: نعم.
1: وهذا من التفنن في البراعة، يعني إذا كنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة فهذا عجز منك.
2: نعم.
1: لكن حينما تقول كأنه كذا أو كذا أو كذا أو هذا يدل على تمكنك من اللغة.
2: نعم.
1: فهذه أهم أسباب ورود المتشابه في القرآن.
2: نعم. نعم. لكن هل هناك أنواع أو تصنيف للمتشابه؟
1: نعم، هناك تصنيفات عديدة قدمها العلماء، يعني منهم من قال المتشابه بالزيادة والنقص، المتشابه بالإبدال، المتشابه بالتقديم والتأخير، المتشابه بالحذف، المتشابه إلى آخره. فلكن أنا أحب أن أقسم المتشابه إلى أنواع وفق أنظمة اللغة. نظام اللغة في النظام الصوتي، نظام المعجمي، النظام الصرفي، النظام النحوي، وبالأمثلة سيتضح، يعني أرجو أن لا يندهش القارئ أو يفاجأ.
2: نعم.
1: لهذه المصطلحات الأمثلة التي سنشرحها في الحلقة ستوضح ذلك. فالنظام الصوتي يعني بتكلم على الاختلاف في الأصوات يحدث هذا في المتشابه، يعني مثل المثال الذي أوردته عاهد عليه وعاهد عليه.
2: نعم.
1: عاهد عليه الله وعاهد عليه الله، ده اختلاف صوتي، فيبقى ده قسم المتشابه الصوتي. المتشابه المعجمي في اختلاف في لفظة في مادة معجمية، وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. نجد مثلا في سورة الأعراف اضرب بعصاك الحجر فانبجست.
2: نعم.
1: ونجد في البقرة اضرب عصاك فانفجرت. يبقى
2: نعم.
1: هنا اختلاف في لفظة، لفظة معجمية، مادة معجمية، هنا انفجرت وهنا انبجست، وهكذا. اختلاف صرفي، صرفي يعني ايه؟ يعني الصيغ الصرفية، الاسم الفاعل، اسم المفعول، الماضي، المضارع، كذا كذا. نجد مثلا صيغ المبالغة المختلفة، نجد يأتوك بكل سحار عليم، صيغ.
2: نعم.
1: مبالغة. في موضع آخر يأتوك بكل ساحر عليم، موضع يأتوك بكل ساحر وموضع يأتوك بكل سحار. فهذا من الاختلاف الايه؟ الصرفي.
2: نعم.
1: يعني نسميه المتشابه الذي يرجع الاختلاف فيه إلى الجانب الصرفي. متشابه يرجع الاختلاف فيه إلى الجانب النحوي، كما قدمنا من وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ده في تقديم وتأخير.
2: نعم.
1: في آية الشفاعة وهكذا، وهذا كله يرجع إلى الجانب النحوي. فأنا أقسم المتشابه إلى متشابه صوتي، معجمي، صرفي، نحوي، حسب درجة الاختلاف التي تكون.
2: نعم.
1: فيه أو
2: لو أخذنا مثالا آخر، يعني نسمع أحيانا بسم الله مجريها ومرساها.
1: نعم، هذا في الجانب الصوتي.

0: تستسير. فطمأنه وطمأن من معه من المؤمنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهم يتعجبون كيف ستجري، كيف ستجري. فهنا نجد قراءتان، قراءة بالإمالة بسم الله مجريها، وقراءة بسم الله مجراها، بسم الله مجراها هكذا. طيب ما المطلوب، يعني ماذا نريد في حركة السفينة؟ نحن في التعبير عن حركة السفينة نريد، يريد الله عز وجل أن يعبر عن أنها ستتحرك بسهولة ويسر، بسهولة ويسر، ويريد أن يعبر أنها ستتحرك بقوة واندفاع في البحر. فتأتي قراءة الإمالة مجريها لتعبر عن تمايل السفينة مع الأمواج وسهولتها ويسرها، بسم الله مجريها. تشعر كده كأن يصور لك تصوير كاريكاتيري لحركة السفينة وتمايلها مع الأمواج وسهولة سيرها مع هذا التسهيل وهذه الإمالة، بسم الله مجريها ومرساها. أما قراءة مجراها فهذه إنما تعبر عن القوة والفخامة والاندفاع إزاء هذه الأمواج. فكل من القراءتين تعبر عن حالة وتصور صورة لتكتمل الصورة، لتكتمل الصورة في التعبير عن السفينة. لكن لاحظ هنا مجريها وبعدين قال إيه مرساها، مرساها ما فيهاش إمالة، ليس فيها إيه إمالة. ليه؟ الرسو الثبات فليس مطلوبا فيه الإمالة.
1: نعم واضح واضح. هناك أيضا يعني لو استزدنا من الأمثلة، هناك قوله تعالى يحببكم الله ويحبهم ويحبونه.
0: نعم،
1: يعني الإدغام وعدم الإدغام.
0: نعم، نجد هذا في يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب هؤلاء قوم يجاهدون وقوم يعني يطيعون الله وقوم عندهم جد في الطاعة والعبادة، فيناسب ذلك التفخيم ويناسب ذلك القوة والإدغام، فقال يحبهم ويحبون. لكن تعال إلى الموضع الآخر يحببكم، يحببكم بفك الإدغام.
1: نعم،
0: اللي هي في قوله تعالى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما تسمع كلمة يحببكم تستشعر كأن هناك تدليلا لهؤلاء المؤمنين، الله تعالى يناعمهم ويدللهم. هذا معنى. معنى آخر مضاعفة فك الإدغام وتكرار الباء يشعرك بأن هناك حبا بعد حب.
1: نعم، مضاعفة
0: مضاعفة الحب. لماذا؟ الحب الأول لحبهم لله عز وجل إن كنتم تحبون الله، والحب الثاني لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني، اتبعوا محمدا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتجد أن هذا التشابه وهذا التناغم الصوتي يتناغم مع المعنى في هذه الآية، في حيث جاء فك الإدغام وفك التشديد، ويتناغم مع الآية مع السياق والمقام حيث جاءت مدغمة أو مشددة.
1: نعم أستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، لمزيد من التدبر لو نستزيد من الأمثلة في سورة الكهف، لم تستطع عليه صبرا ولم تستطع عليه صبرا.
0: نعم، وهذا في الجانب الصرفي.
1: نعم،
0: يعني هذا من أمثلة الجانب الصرفي، وأيضا يدخل في الجانب الصوتي لأنه يؤثر في الناحية الصوتية.
1: نعم،
0: قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. لما سيدنا موسى يعني حدث المخالفة منه 3 مرات وقال له يعني أنت لما خرقت السفينة، لما قتلت الغلام، لما فعلت بنيت الجدار.
1: نعم،
0: كذا قال له أنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع.
1: نعم،
0: تستطع تجد فيها تسقيل وتجديد، وعلماء البلاغة والصرف وكذا يقولون زيادة المبنى يفيد زيادة المعنى. تستطع فالأمر ثقيل عليه قبل أن يعلم الحكمة وقبل أن يعلم السر.

0: فثقيل على النفس، لماذا قتل الغلام؟ لماذا خرق السفينة؟ لماذا فعل كذا؟ فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. لما أخبره قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، وأما الغلام فكان كذا كذا، وأما الجدار فكان كذا. بعد ما أخبره قال له ذلك تأويل ما لم تستطع.
1: نعم.
0: لما خفف؟ خفف لأن الأمر أصبح خفيفا على موسى.
1: نعم، يعني قبل التأويل وبعد التأويل.
0: في الأول كان ثقيلا فقال تستطع، ومثلها نجد أيضا في سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه، يظهروه أن يصعدوا فوقه ويعلوه، اللي هو اللي هذا السد الذي بني، فعشان يطلعوا على هذا السد الأملس الناعم المبني بالنحاس وكذا وكذا صعب، لكن نعم. الأصعب منه أن هم يخرقوه أو ينقبوه.
1: نعم.
0: قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. النقب هذا السد أشد من الظهور طبعا. والطلوع عليه
1: طبعا.
0: نعم.
1: أستاذ دكتور عبد الحميد هنداوي، لو انتقلنا إلى الجانب المعجمي، وهناك آيتان متشابهتان في سورة الأنعام وسورة الأعراف.
0: نعم.
1: وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين.
0: نعم، بارك الله فيك. الجانب المعجمي نقصد به كما ذكرنا في أول حلقة، يعني أن يكون هناك آيتين متشابهتين أو أكثر من آية، آيات متشابهة، يكون في اختلاف في لفظة من ناحية المادة المعجمية. يعني إيه المادة المعجمية؟ يعني مادة الإسلام وهنا مادة الإيمان، أنا أول المسلمين وهنا أول المؤمنين. في آية الأعراف اضرب بعصاك الحجر فانبجست، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. في البقرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هنا طبعا الفعل المادة انبجس، بجس غير مادة ايه انفجر، هذه مادة وهذه مادة. طيب نتكلم الأول على هذه، وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، ونرجع تاني لإيه، لإنبجس وانفجر وغيرها كمان إذا تسألوا. فعندنا هنا في آية الأنعام قل إن صلاتي، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الكلام هنا عن ماذا؟ عن شعائر ظاهرة، الصلاة والنسك العبادة، أو هي مناسك الحج أو كذا، أو الذبح على اختلاف، يعني عبادات.
1: نعم.
0: صلاتي ونسك ومحياي كل حياتي، كل ما أمارس فيها من عبادات، ومماتي أيضا، مماتي ينبغي أن أموت في سبيل الله في طاعة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين كل ذلك لا. لا شريك له وبذلك أمرت. نقول وأنا أول المسلمين أولى ولا وأنا أول المؤمنين؟ الكلام هنا كان عن شعائر ظاهرة، والشعائر الظاهرة هي من أركان الإسلام.
1: نعم.
0: ومن إيه؟ قواعد الإسلام. فلذلك ناسب أن يختم وأنا أول المسلمين المنقادين لله بطاعته في شعائره وأحكامه وأوامره.
1: نعم.
0: فهنا كان الأنسب أن تختم الآية وأنا أول المسلمين. طب تعالى في الأعراف، في الأعراف موسى قال لربنا سبحانه وتعالى، قال ربي أرني أنظر إليك.
1: نعم.
0: أنا أريد أن أراك، أرني أنظر. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهنا نسأل أيهما أولى في السياق وأنسب للسياق؟ يقول أنا أول المؤمنين ولا أول المسلمين؟ الكلام هنا ليس عن شعائر ظاهرة، وإنما عن حالة إيمانية ارتقى فيها موسى إلى مقام أنه يكلم ويخاطب الرحمن سبحانه وتعالى، ومقام طمع فيه أن يرى الله وتجلى ربه للجبل الذي أمامه. بعد كل هذا يعني يتحدث عن منزلة أو مرتبة الإسلام فقط؟ لا، ارتقى إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة الإيه؟ الإيمان. وكما نعلم أن الدين ثلاثة مراتب كما جاء في حديث جبريل لما نزل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو، قال كذا، وعن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل إلى آخره. ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى. فهذه مراتب. فهنا موسى عليه السلام في المرتبة الأعلى وهي مرتبة الإيمان، فلذلك قال وأنا أول من.
1: نعم.
0: إذا انتقلنا إلى موضع آخر في الناحية المعجمية، مثلا انبجست وانفجرت.
1: نعم.
0: نلاحظ أن سورة الأعراف مكية سابقة لسورة البقرة المدني. طيب، فالذي نزل أولا أن يضرب بعصاك الحجر في قصة موسى عليه السلام، لا وإذ استسقى موسى لقومه طلبوا السقيا فربنا قال لموسى اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عين. انبجست أولا فين؟ في الأعراف. الأعراف نزلت أولا، فالذي نزلت أولا كلمة إيه؟ انبجست. التعبير بإيه؟ بانبجست. ما معنى انبجست؟ تقول إيه؟ انبجس الشيء يعني انفتق فتقا صغيرا أو حدث فيه ثقب صغير.
1: نعم.
0: تقول يعني إذا حدث ثقب صغير في مصورة مياه.
1: نعم.
0: ثقب صغير. تقول انبجست أم تقول انفجرت؟ انبجست. ثقب صغير. طب إذا جئتها بعد يوم أو يومين والثقب يتسع والماء ينفجر انفجارا تقول انفجرت.
1: نعم.
0: فهذا ما حدث. في أول الأمر خرج الماء قليلا قليلا ينبجس ويبض هكذا من إيه؟ من الحجر بثقب صغير، فقال فاضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين، خرجت 12 عين على قدر أصباط بني إسرائيل.
1: نعم.
0: لكي لا يختلفوا. في سورة البقرة يتحدث عن مشهد آخر ومرحلة لاحقة بعد ذلك، الماء اشتد شيئا فشيئا فقال اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هنا الانفجار.
1: نعم.
0: اتسع هذا الثقب واتسعت عيون الماء وخرجت منه 12 عينة بقوة شديدة وانفجار شديد. فهنا جاءت مادة بجسة في الأعراف لأنها السابقة، وجاءت بعدها مادة انفجرة في البقر.
1: نعم.
0: هل تريد أمثلة أخرى للناحية المعجمية؟
1: بالفعل، يعني نتدبر أمثلة أخرى.
0: طيب، مثال آخر.
1: نعم.
0: عندنا في قوله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: نعم.
0: أعدت للمتقين. وفي سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هنا يقول وسارعوا وهنا يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.
1: نعم.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى آخر. طيب، تعالوا نقارن آية سورة آل عمران. هذه نزلت بعد مخالفة من الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث في غزوة الحديبية، قصة الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد عليهم ألا يبرحوا أماكنهم في الجبل وكذا، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بجمع الغنائم فأصابهم ما أصابهم من الهزيمة.
1: نعم.
0: فنزلت الآيات وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله والرسول ولا تخالفوا أمره وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا معصية، والمعصية والمخالفة حالة عارضة من العوارض التي تعترض المؤمن.
1: نعم.
0: في حياته. الأصل في علاقة المؤمن بربه علاقة الطاعة والعبودية والقنوت. الحالة العصيان والمخالفة حالة عارضة يمر بها من كيد الشيطان ووساوسه. إذا حدث هذا عليه أن يسارع.
1: نعم.
0: بالرجوع.
1: نعم.
0: إلى طريق التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. فلذا قال وسارعوا لأنها جاءت بعد إيه؟ بعد مخالفة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض.
1: نعم.
0: جنة عرضها السماوات. أما آية سورة الحديد يقول الله عز وجل سابقوا، ولم يقل سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. طيب، واحد يسأل أيهما أقوى، المسارعة أم المسابقة؟ المسارعة تعني العمل بسرعة، سارع يعني أن هذا طالب متأخر فنقول سارع إلى الامتحان أو إلى اللجنة أو إلى كذا يعني لتدرك الأمر. لكن المسابقة فيها منافسة،
1: فيها تنافس.
0: منافسة. المسارعة لا ليست فيها منافسة، كل ما فيها أنك تسرع لإدراك الأمر. طيب المسارعة جاءت مع من؟ جاءت أعدت للمتقين. المسارعة جاءت في الحديث عن المتقين، عليهم أن يسارعوا ليدركوا الأمر قبل أن يتخلفوا عن المنزلة العليا. لكن المسابقة جاءت لمن؟ جاءت لعموم المسلمين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، لكل المؤمنين. طيب هنا تظهر المسابقة حينما تكون أنت بين عشرة، يعني أنا داخل مسابقة بين عشرة، فعلي أن أسابق، علي أن أسابق. لكن حينما أن يصف الأمر وهؤلاء الثلاثة هم المتفوقون، ففيما أسابق؟ المسألة أصبحت هينة يعني ليس. فلذلك لما اتسع العدد قال سابقوا لكي تصلوا إلى سلة المتقين الذين يسارعون. فهنا الذين أمنوا بالله ورسله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. نلاحظ أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء، عرضها كعرض السماء، لم يقل السماوات.
1: السماء.
0: أيهما أعظم وأوسع، السماوات أم السماء؟
1: السماء
0: وليس السماوات. السماوات معدودة، محدودة ومعدودة بعدد، لكن السماء تعني الكون كله. السماء كلها، عرضها كعرض السماء والأرض، كل ما هو سماء وكل ما هو أرض الجنسية. عرضها كعرض السماء والأرض، فهذه أوسع. ولذلك الطائفة التي ستدخلها الذين آمنوا بالله ورسله، كل المؤمنين. لكن اللي يدخلوا اللي هي الجنة عرضها السماوات مين؟ المتقون. أعدت لمن؟ للمتقين. فهذه يعني فروق جوهرية بين هاتين الآيتين المتشابهتين من المتشابه المعجم.
1: هل يدخل في هذا الإطار أو المستوى المعجمي قوله تعالى خلق الإنسان من علق؟ وبدأ
0: خلق الإنسان من طين. وخلق الإنسان من عجل. هذه ثلاث آيات تتحدث عن موضوع واحد، خلق الإنسان. ففي سورة العلق يقول خلق الإنسان من علق، ويقول سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين. يعني بعض الذين يعني يدسون الشبهات ويطعنون في القرآن ويشككون يقول لك القرآن مضطرب، هو خلق الإنسان من طين ولا من علق ولا من عجل ولا، فتقول له لا، هذه أحوال ومراحل وأطوار مختلفة. فالطور الأول الذي خلق منه أصل الخلقة الآدمية وخلق منه آدم عليه السلام من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين. الطور الثاني الذي اللي هو ناموس الخلقة للبشر، خلق من إيه؟ من علق، نطفة. وعندنا في آيات تانية نطفة من ماء ثم خلقنا النطفة علقة ثم، فهذه مراحل. فهنا ذكر هناك ذكر مرحلة النطفة، هنا ذكر مرحلة العلقة. والعلقة هي يعني علقة الدم التي تعلق بالإيه؟ بالرحم، بعد ما تكون نطفة تصير علقة. ولذلك سميت علقة لأنها تعلق بالإيه؟ بالرحم. فهذه مرحلة من مراحل الإيه؟ الخلق. أما من طين هذه المرحلة الأولى الأصلية، مرحلة الخلق الأصلي. أما خلق الإنسان من عجل فهذه تعبر عن حالة وعن هيئة وليس عن أصل الإيه الخلق. يعني خلق الإنسان عجولا، العجل في غريزة في طبعه من غرائزه. هذا أيضا من الاختلاف المعجمي. هذه مادة طين وهذه مادة عجل وهذه مادة علق وهكذا.
1: دكتور لو انتقلنا إلى محور آخر وهو التشابه على المستوى الصرفي. ما المقصود بالمستوى الصرفي؟
0: المستوى الصرفي يعني الصيغ الصرفي، يعني أبسطها للسامع والمشاهد. يعني أنت عندك دلوقتي مادة مادة كتبة، مادة معجمية مادة كتبة، تشكل منها قوالب صرفية، تجيب منها اسم فاعل صيغة اسم كاتب، تجيب اسم مفعول مكتوب. كاتب هو الذي قام بالكتابة ولذلك نسميه اسم فاعل. مكتوب ما وقع عليه الايه كتاب، كتيبة مكتبة، كتب كتاب. مكتب كتاب وهكذا، كتب يكتب اكتب، كل هذه صيغ ايه صرفية. هل هي معانيها سواء؟ لا، المادة المعجمية الاصل واحد. نعم. لكن هنا ستتفرع الى معاني مختلفة. يعني مثلا في اسم الفاعل لما اقول فلان هذا الموظف هو المستخرج، المستخرج لشهادة الميلاد مستخرج اسم فاعل.
1: نعم.
0: وهذه الورقة هي المستخرج.
1: نعم.
0: فرقت فيه، فرقت في الكسرة والفتحة، لكن الكسرة دي دلت على الفاعل الذي فعل الفعل، والفتحة دلت على المفعول.
1: نعم.
0: الذي وقع عليه الايه الفعل. طيب بعد كده نعطي أمثلة بقى للايه للجانب الايه الصرفي. طيب يعني ماذا تحب يعني في الجانب الصرفي أنا أتحدث عنه؟
1: مثلا لها ما كسبت مثلا عليها ما اكتسبت.
0: في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قول الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. من القرائن يقول لها، فنعلم أن لها يبقى حسنة، لها ما كسبت يعني بيتكلم عن الإيه الحسنات، وعليها ما اكتسب، عليها إذن يتكلم عن الإيه السيئات.
1: نعم.
0: طيب نسأل السائل يسأل، لماذا عبر في الحسنة بكسب اللي هي إيه على وزن فعل صيغة فعل؟
1: نعم.
0: وعبر في السيئات في الشر باكتسب اللي هي صيغة افتعل.
1: نعم.
0: فدي جاءت على فعل ودي جاءت على افتعل. ليه؟ تعال نتأمل، هو لكي نتأمل ونحل المتشابهات ننظر إلى أمرين، ننظر إلى الكلام ما على ما يدل في اللغة العربية دلالته في اللغة العربية،
1: باب التدبر
0: خصائصه ودلالته في اللغة العربية.
1: نعم.
0: ثم ننظر إلى السياق اللي هو الموقع، هل الموقع يحتاج هذه الكلمة بهذه الخاصية وبهذه الدلالة؟ يعني إيه؟ أنت عندك مكان فاضي هنا في العمل، مكان شاغر، وظيفة شاغرة، وظيفة شاغرة في قناة الهدى، في قناة الرحمة، في قناة كذا، في مؤسسة كذا، في كلية كذا، أي مكان.
1: نعم.
0: وظيفة شاغرة في موقع ما، موقع هذا له أهداف له استراتيجيات له كذا له كذا. طيب جاءك رجل يحمل مؤهل لغة عربية، واحد مؤهل هندسة، واحد مؤهل تجارة، فأنت تنظر تقارن بين مؤهله الذي يحمله وبين الموقع الذي سيقوم به.
1: نعم.
0: ويكون فيه، وهذا ما نصنعه في النظر إلى هذه الآيات. فصيغة فعل هل هي مناسبة للتعبير عن الحسنات؟ صيغة افتعل اكتسب هل هي مناسبة للتعبير عن السيئات؟ تعالوا ننظر. فالله عز وجل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، هناك معنيان. المعنى الأول واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل، يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة هم، لم يفعل، فكر بس وهم، هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
1: نعم.
0: تكتب حسنة هو لسه ما عملش حاجة. طيب ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده إيه؟
1: بعشر
0: حسنات. نعم. طيب ده في الإيه في الحسنة. طب في السيئات إزاي بقى النظام؟ في السيئات إن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فكر فيها.
1: نعم.
0: ولكن لم يعمل شيئا أما بها. طيب وفي رواية للحديث إن هم بها فلم يعملها، مش لم تكتب شيئا، لا شوف الكرم بقى، انظر إلى كرم الله عز وجل، كتبها الله حسنة كاملة. الله، هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة؟ نعم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما تركها من جرائي من مخافتي، هو ترك السيئة دي، قال تركها من مخافتي، إذا تركها من مخافة الله فهذه حسنة الله.
1: نعم.
0: طيب إن هم بها فعملها تكتب عشر حسنات. تعال بقى نقيس ذلك على إيه؟ على كسب واكتسب. قال لك لأجل ذلك عبر في الإيه في الحسنات بلفظ إيه كسب اللي هو الخفيف، إنما اكتسب ثقيل.
1: نعم.
0: فعبر بكسب بفعل لتدل على أدنى كسب، مجرد ما يفكر بس كده، أنا أريد أن أزور أخي المريض، أريد أن أزور جاري، أنا أريد، ولم يفعل.

0: بفكر
1: حسنة، الملائكة تكتب حسنات. نعم. وهو بيفكر. نعم. أو الله عز وجل يكتب له حسنات، يأمره بكتابة حسنات له مجرد. فلذلك قال كسب، لكن في السيئة لا تكتب إلا إذا اكتسب.
0: نعم.
1: صيغة افتعل اكتسب إيه؟ يعني كسب محقق. نعم. كسب. ولذلك صيغة افتعل اللي هي اكتسب دي، صيغة افتعل تأتي للاجتهاد والتكلف.
0: نعم.
1: وللطلب، ويعني الاجتهاد في طلب الشيء والتكلف له.
0: نعم.
1: فخلينا من التكلف، خلينا في الاجتهاد. يبقى إيه؟ اكتسب فيها إيه؟ أنه يجتهد ويتحقق من فعل الإيه؟ الشيء. فلا تكتب السيئة إلا إذا حققها فعلا.
0: نعم.
1: أما الحسنة تكتب مجرد الإيه؟ التفكير فيها. هذا وجه آخر. وجه آخر قال لك كسب جاءت على فعل لأنها سهلة على النفس، خفيفة على النفس. ويقصد نفس مين؟ نفس المؤمن اللي هي على الفطرة الصافية، فطرة الله التي قبل أن تلوث.
0: نعم.
1: يعني إنسان على الفطر تلاقيه محب للخير، محب للحسنات، محب للصلاة، محب للحج، محب للزكاة، وهكذا سهل على نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الصلاة؟ أرحنا بها يا بلال.
0: نعم.
1: في ناس الصلاة ثقيلة على قلوبهم زي الجبال، رايح يصلي كأنما يساق إلى الموت.
0: نعم.
1: لأن فطرته إيه؟ تلوثت. لكن المؤمن صاحب الفطرة السليمة فالصلاة والعبادة وفعل الخير خفيف على إيه نفسه. فلذلك الفعلة.
0: نعم.
1: كسب لها ما كسبت، سهلة على الإيه النفس.
0: نعم.
1: طب وفي السيئة؟ قال وعليها ما اكتسبت. اكتسب صيغة افتعل، صيغة افتعل تأتي للتكلف. نعم. من المعانيها
0: تكلف.
1: التكلف تقول فلان يحتمل ما لا يحتمل غيره، يعني يتكلف احتمال هذا الأمر، يصطبر.
0: نعم. نعم.
1: يعتمل لهذا الأمر، يعني
0: لا يؤدي الأمر بسهولة ويسر.
1: تأتي فيها إيه؟ فيها تكلف لفعل هذا الإيه؟ لا. فلان يفتعل المشاكل ما فيش مشكلة ولا حاجة، هو بيفتعلها. فقال ولها وعليها ما اكتسبت. قال لك ليه قال اكتسبت؟ بيتكلم برضو عن صاحب الفطرة السليمة.
0: نعم.
1: إذا هم بمعصية ومخالفة لا يقبل عليها إلا متكلفا. والشيخ الشعراوي رحمه الله كان إيه يضرب لك مثل كده، يقول لك إيه؟ يقول لك يعني مثلا إيه، واحد ماشي مع مراته، ماشي في البلد كده وإيه وفرحان كده وفخور وبتاع، إنما بقى واحد ماشي مع واحدة كده ماشي كده بالداري كده ومش عارف استخبي كده وعامل أخدر. ليه؟ لأنه متكلف، أخدر لأنه يتكلف فعلا يخالف فطرته.
0: نعم.
1: شوف سبحان الله. فهنا عبر في الإيه؟ في الخير الذي يناسب فطرة المؤمن بالفعل السهل الخفيف على النفس
0: البسيط.
1: كسب. وفي الفعل اللي هو الإنسان يتكلفه مخالف لفطرته بالفعل الأسقل اكتسب.
0: نعم.
1: لا ما كسبت علي ما اكتسبت. هذا نعم. في الجانب الإيه؟ الصرفي. نعم.
0: حضرتك ضربت مثالا من قبل بالآية وجاء من أقصى المدينة رجل.
1: هذا في النحوي. نعم.
0: لا تدخل في المستوى الصرف.
1: في الصرف ممكن لو حبينا نكمل في الصرف كمان ناخد ساحر وسحار.
0: نعم.
1: وهذا موضع عجيب.
0: موضع
1: عجيب. هلا عندنا موضعين، موضع في الأعراف والأعراف أولا.
0: نعم.
1: وموضع في الشعراء والشعراء تالي. موضع في الأعراف بيقول إيه؟ موضع في الأعراف اللي بيتكلم الملأ.
0: نعم.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، على موسى إن هذا لساحر إيه؟ عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ بيقولوا الفرعون ماذا تأمرون بصيغة التعظيم كده. قالوا أرجه وأخاه وأرسل.
0: نعم.
1: وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. قالوا السحار. الموضع المتشابه ده هيدخلنا في الجانب الصرفي ودخلنا في الجانب المعجمي وغيره. طيب فهنلاقي بقى في سورة الشعراء قال للملأ حوله، مين اللي قال؟ فرعون بيقول للملأ جمعهم عشان يستشيرهم في أمر إيه؟ موسى. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.
0: نعم.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. لاحظ الموضع الأول في الأعراف ما قالش بسحره، ما قالوش بسحره، قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هنا قال إيه؟ يريد أن

0: يخرجكم من أرضكم بسحره. إيه الموضوع؟ قال لك في الموضع الأول الأعراف نزلت الأول كان بيتحدث عن بداية الأمر، لم يكونوا يعتقدون أن موسى بلغ من السحر مبلغا يخرجهم من إيه؟ من أرضه. نعم. فقالوا يريدوا أن يخرجكم من أرضكم، ولم يذكروا سحره. نعم. من أرضكم، فماذا تأمرون؟ طيب في الموضع الثاني تأكدوا، قالوا لا لا لا، ده ساحر، هذا ساحر خطير. نعم. ولا نقدر عليه، وهذا في ادعائهم ودعواهم لينفروا الناس منه، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره.
1: نعم.
0: لأنهم إيه يعني يلبسون على الناس ويزعمون أن سحره قد بلغ مبلغا شديدا لما كثر أتباعه وكذا. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وإيه وابعث، وابعث في المدائن حاشرين. لاحظ الموضع الأول قالوا له إيه؟ أرسل، أرسل في المدائن حاشرين. في الموضع الثاني قالوا له إيه؟ وابعث. طب أيهما أقوى؟ نعم. أرسل، الإرسال يكون للواحد والاثنين، أنت نعم. ترسل رسولا أو رجلا أو رجلين، لكن البعث، البعثة، البعوث التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، البعثة يكون فيها عدد.
1: نعم.
0: بعثة الجيش يكون فيها عدد، كتيبة. فقالوا له لا، ما ينفعش تبعت واحد ولا اثنين، ترسل واحد، لا ابعث بقى، بعث حاشرين ومنادين ينادون في الايه، وابعث في المدائن حاشرين. في الاول قالوا له ايه؟ قالوا يأتوك بكل ساحر، عشان هو لسه في البداية مش لا يعتقدون ان سحره ايه بلغ ما بلغنا. لما قوي موسى وقويت شوكته وكثر اتباعه قالوا لا ما ينفعش.
1: نعم.
0: ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار،
1: صيغة مبالغة،
0: صيغة مبالغة. نعم. سحار يعني. فتلاقي في الأولى ساحر، لما اعتقدوا أن أمره صار يعني عظيما قالوا عازل له بقى، نجيب له إيه كل سحار إيه عليم. عمي. سحار صيغة إيه مبالغة. ونلاقي الاختلافات المعجمية والاختلافات النحوية، في الأول قالوا له ابعث أرسل، وفي الثاني قالوا له إيه ابعث. في الأول قالوا يخرجكم من أرضكم بسحره، في خرجكم من أرضكم فقط، وفي الثانية قالوا خرجكم من أرضكم بسحره، وهكذا. في الموضع الأول أيضا الملأ الذي يتكلم.
1: نعم.
0: قال الملأ من قوم فرعون. الموضع الثاني الذي ازداد الأمر، فرعون هو الذي يتكلم.
1: نعم. نعم.
0: الطاغية الأكبر هو الذي جمع الإيه الملأ. قال للملأ حوله، فرعون الذي يتكلم، فالأمر هنا استفحل. فانظر هذا يعني يصل بنا إلى قيمة المتشابه.
1: نعم.
0: أن المتشابه من أسبابه أنه قد يعرض أكثر من قصة أو أكثر من موقف أو أكثر من حال. نعم. لتكتمل حلقات القصة وتكتمل الصورة. هذا والغير اللي هو عنده خبرة بالقرآن ومعرفة به
1: طبعا.
0: يظن أن هذا تناقض، والمشككين في الإسلام وكذا في القرآن يقول لك عندكم تناقض في القرآن، هو ساحر ولا صحار، هو كذا ولا كذا، هو بعث ولا أرسل، أرسل ولا بعث.
1: نعم.
0: تقول له لا، هذا مشهد في الأول وهذا مشهد آخر،
1: وهي من أوجه بلاغة.
0: نعم. من أوجه بلاغة
1: الكريم.
0: نعم.
1: نعم. الأمثلة كثيرة وكثيرة، لكن الوقت لا يتسع. ففي نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لكم يا دكتور.
0: بارك الله فيك. الصوت

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى. أحباءنا في الله، نحييكم في هذا الصباح ونترافق وإياكم في فترة من البث المباشر تستمر بإذن الله إلى ما قبل أذان الظهر. في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم دعاءكم وأن يتقبل منكم صالح الأعمال. ولم يشتاق إليه، ولم يشتاق إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض.

0: اليوم يوم الجمعة. قال ابن القيم رحمه الله عن يوم الجمعة: فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان.
1: أهل السماء يا أرض السماء
0: وقال أيضا ابن القيم رحمه الله: وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا زيد بن وهب، لا تدع إذ كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي 1000 مرة.

0: في صبيحة كل يوم جمعة نذكركم بالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه الإمام أحمد والنسائي، وأيضا جاء في صحيح الألباني، وأيضا كما ذكرنا في صحيح النسائي.
1: بزيارتك موعود يا أبو الكرم والجود، بزيارتك موعود.
0: قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10.
1: بزيارتك موعود يا أبو الكرم والجود، بشفاعتك موعود يا أبو الكرم.
0: وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
1: يا أبو الكرم
0: فأكثروا من الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام.

من أسباب زوال الهموم وغفران الذنوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم الجمعة يكون أثر الصلاة أعظم. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام للمصلي عليه: تكفى همك ويغفر لك ذنبك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. آل الكيكي في مصر وأستراليا ينعون إليكم بكل رضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله الحاجة قدرية علي حسن محمد أرملة المرحوم حسين الكيكي، أولادها الدكتور طارق الكيكي وعز الكيكي والمرحوم ياسر الكيكي. تقبل التعزية لثلاثة أيام حسب السنة الشريفة في مسجد لاكيمبا بعد أداء الفرائض، كما تقبل أيضا على رقم الهاتف 04-499-0400. إن لله وإن إليه راجعون.

في هذا الصباح نذكر مستمعينا بمواقيت الصلاة لهذا اليوم، اليوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، وهو الموافق للخامس من شهر حزيران لعام 2026، أذان الظهر بإذن الله تعالى عند الساعة 11:58 دقيقة، أذان العصر عند الساعة 2:45 دقيقة، أذان المغرب عند الساعة 4:54 دقيقة، وأذان العشاء عند الساعة 6:24 دقيقة. غدا السبت أذان الفجر عند الساعة 5:25 دقيقة، والشروق عند الساعة 6:54 دقيقة. أود أن أنوه أيضا مستمعينا الحاجة قدرية رحمة الله عليها أم طارق التي وفتها المنية يوم أمس بعد صلاة العصر، بإذن الله سوف يصلى على جثمانها الطاهر اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه لأخذ الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. بإمكانكم المشاركة في هذه الصلاة، وهي جدة الشيخ جمال الكيكي رحمة الله عليها، امرأة نحزن لفراقها كثيرا رحمة الله عليها، عاشت عمرها وهي دائما في عبادة وشكر لله سبحانه وتعالى، وفي السنوات الأخيرة زاد عليها المرض، وكما تعلمون المرض يكون صعب، وهي كبيرة في السن فزاد عليها المرض ولم تستطع أن تذهب وأن يعني تخرج من منزلها، وكان أولادها هم من يرعونها. فسبحان الله في هذا الصباح ودعناها وكان هذا الوداع الأخير لها، وحقيقة سوف نشتاق لذكراها. والإنسان سبحان الله الذي يعمل خيرا دائما يذكر بالخير. وهي أيضا من المستمعات اللواتي كنا يتابعن الإذاعة بشكل دائم منذ أن بدأت إذاعة الصوت الإسلامي، وكانت متابعة ومنصتة لهذه الإذاعة، وكانت سبحان الله تتصل في يعني من وقت إلى آخر، وكانت تسجل في كتاب وفي دفتر لها أحيانا ما نقوله في الإذاعة، وتسألني عنها كم كانت حريصة على المتابعة رحمة الله عليها. في السنوات الأخيرة طبعا زاد عليها المرض ولم تعد تستطيع أن تركز بهذا الأمر، وسبحان الله كم يشعر الإنسان بالتقصير في اللحظات الأخيرة عندما يفارق الأحبة. رحمة الله عليها وعلى كل الأموات المسلمين وعلى كل الأشخاص الذين أحببناهم في حياتنا، ولكن هذا هو الوداع، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أذكر بحالة الطقس لهذا اليوم إن شاء الله تعالى، وأيضا عرض للأيام القادمة. اليوم وغدا السبت وبعد الغد الأحد الطقس بإذن الله تعالى مشمس خالي من الغيوم، ودرجة الحرارة 19 درجة وأدناها 11 درجة. يوم الاثنين القادم غائم وممطر، درجة الحرارة 18 درجة. يوم الثلاثاء غائم جزئيا و 19 درجة. يوم الأربعاء بإذن الله سوف يكون غائم و 19 درجة. يوم الخميس غائم وممطر و 20 درجة. ويوم الجمعة القادم بإذن الله هو مشمس إلى غائم، يعني يتخلله بعض الغيوم، و 18 درجة، ولكنه بالمجمل والله أعلم طبعا سوف يكون مشمس.

نستعرض مجموعة من الأخبار لهذا النهار ونبدأها بأخبارنا المحلية. خلاف مع واشنطن واتفاق في كيمبرا، الحكومة والمعارضة ترفضان رسوم ترامب الجديدة. رفضت أستراليا مقترحا أمريكيا يقضي برفع الرسوم الجمركية على وارداتها إلى الولايات المتحدة بعدما لوحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة التعرفة المفروضة على السلع الأسترالية من 10 إلى 12.5%. ويأتي المقترح ضمن إجراءات تجارية أوسع تستهدف 54 دولة وشريكا تجاريا تتهمهما واشنطن بعدم اتخاذ تدابير كافية لمنع دخول منتجات مرتبطة بالعمل القسري إلى أسواقها. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخطوة الأمريكية بأنها غير مبررة، مؤكدا وجود خلاف أيديولوجي بين البلدين بشأن جدوى الرسوم الجمركية كأداة اقتصادية. واستندت الإدارة الأمريكية إلى تقرير خلص إلى أن أستراليا لم تفرض أو تنفذ بشكل كاف حظرا على الواردات المرتبطة بالعمل القسري. وجاءت هذه التطورات عقب مباحثات أجراها وزير التجارة الأسترالي دون فاريل مع الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير. وتناولت المقترح الذي قد يحل محل الرسوم المحلية البالغة 10% على السلع الأسترالية. وقال غرير إن الدول التي تسمح بدخول سلع مرتبطة بالعمل القسري توفر ظروفا تجارية غير عادلة على حساب العمال الأمريكيين، معتبرا أن تقاعس الشركاء التجاريين عن معالجة هذه القضية أمر غير مقبول. هذا ورفض ألبانيزي الاتهامات التي بني عليها المقترح الأمريكي، مجددا تأكيد موقف حكومته بأن فرض رسوم جمركية على الصادرات الأسترالية يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. وأشار إلى أن أستراليا تمتلك إطارا تشريعيا متقدما لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة، مؤكدا أن الرسوم الجمركية لا تمثل سياسة اقتصادية مجدية سواء للدول التي تفرضها أو للشركاء المتأثرين بها. هذا ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية الأسترالية شيرو أرمسترونغ أن المقترح الجديد لا يعكس تحولا جوهريا في السياسة التجارية الأمريكية، بل يندرج ضمن نهج مستمر يفاقم حالة الضبابية في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن تبرير الخطوة بملف العمل القسري يفتقر إلى المصداقية، مشيرا إلى أن أستراليا ودول غربية أخرى تطبق بالفعل إجراءات صارمة لمنع تداول منتجات مرتبطة بهذه الممارسات. من جانبه اعتبر الباحث في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني بروس وولب أن إدارة ترامب تسعى إلى إيجاد مسار قانوني جديد للإبقاء على سياسة الرسوم الجمركية رغم العقبات القانونية التي واجهتها في السابق.

في أخبارنا المحلية أيضا، هل تصبح بولين هانسن رئيسة للوزراء؟ صعود تاريخي لأمة واحدة يربك الأحزاب الكبرى. سلط تقرير الضوء على الصعود اللافت لحزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسن بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه إلى 31% من التصويت الأولي، متفوقا على حزبي العمال والائتلاف. وكشفت الأرقام

0: فاصل إعلاني من بعده، نتابع ما تبقى من أخبار متفرقة لهذا النهار. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هاي واي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566 8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العائقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار

0: نافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.

نذكركم مستمعينا بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. لا تنسوا أيضا تلاوة سورة الكهف، ونحن كما عودناكم بإذن الله سوف تستمعون لتلاوة سورة الكهف كاملة بعد قليل، بحيث يكون لدينا متسع لسماعها قبل أذان الظهر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل الكيكي في مصر وأستراليا ينعون إليكم بكل الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة قدرية علي حسن محمد أرملة المرحوم حسين حسين الكيكي، أولادها الدكتور طارق الكيكي وعز الكيكي والمرحوم ياسر الكيكي. تقبل التعزية لثلاثة أيام حسب السنة الشريفة في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا بعد أداء الفرائض، كما تقبل أيضا على رقم الهاتف 04-499-0400. هذا وبإذن الله تعالى سوف يصلى على جثمانها الطاهر اليوم عقب صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي، وسوف توارى الثرى في مقابر ركود عند الساعة الثانية بإذن الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.

إن لله وإنا إليه راجعون. الصافي ينعون إليكم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة آمنة محمد صافي أرملة المرحوم الحاج توفيق صافي، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في الضنية في لبنان. أبناؤها محمد وأحمد وخالد صافي، أشقاؤها الحاج عبد الرحيم والمرحومون الحاج علي والحاج خالد والحاج مصطفى صافي، أصهرتها لبناتها محمد أحمد صافي. بإذن الله تعالى سوف تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة، وذلك عقب صلاة العشاء من يوم السبت غدا الواقع في 6 من الشهر الحالي للرجال والنساء في جمعية أبناء الضني في فيلا وود. إنا لله وإنا إليه راجعون. مع التنويه أنه أيضا اليوم وعقب الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساء أيضا تقبل التعازي في مركز جمعية الضنية في فيلا وود.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمد صافي. ابنه، أولاده محمد وأحمد وخالد صافي، صهره محمد أحمد صافي، بإذن الله تعالى سوف تقبل التعازي لليوم الثالث بإذن الله على العنوان، وذلك يوم الغد السبت بإذن الله تعالى، وعقب صلاة العشاء على العنوان الدنيا أسوسيشن بميلا رود. إن لله وإن إليه راجعون.

0: مستمعينا، الساعة الآن 11:33 في استديوهاتنا. كما تعلمون يوم الجمعة يمر سريعا والوقت يداهمنا، والآن سوف نترككم مع تلاوة سورة الكهف كاملة حتى يتسنى لنا الوقت قبل أن يرفع على مسامعكم أذان الظهر. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لمتابعتكم وإنصاتكم الدائم لإذاعة الصوت الإسلامي. نستمع الآن لهذه التلاوة العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضون

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

القرآن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين.
1: مستمعين الأكارم، لحظات وننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية، إلى رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا.

0: لنقل وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم. المصلون أدوا صلاة السنة القبلية لأذان الظهر ولحظات، ويتوجه الإمام ويصعد إلى المنبر لتأدية الخطبة بإذن الله. ابقوا معنا وتابعونا ولحظات وتبدأ الخطبة. يرفع الآن الأذان الثاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أنت رب السماوات والأرض ولا رب فيهن سواك، وأنت قيم السماوات والأرض ولا قيم فيهن سواك، وأنت حكم السماوات والأرض ولا حكم فيهن سواك، وأنت عدل السماوات والأرض ولا عدل فيهن سواك، وأنت رازق السماوات والأرض ولا رزاق فيهن سواك، وأنت عزيز السماوات والأرض ولا عزيز فيهن سواك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام والعقيدة، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، إلى آخر السورة. أحبتي في الله، حينما يقول رب العزة يا أيها الناس، فهذا خطاب التحدي، خطاب موجه لكل الخلق، عربهم وعجمهم، مسلمهم وغير مسلم، الكافر والمؤمن والشقي والسعيد والتقي والبر والفاجر. هذا الخطاب موجه لكل الخلق، خطاب التحدي. فليس بمقدور أحد أن يقول أنه لم يخلق من أصل الذكر والأنثى، ولا من أحد حتى ولو لم يعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبصدق القرآن، ليس بمقدوره أن يقول أنهم ليسوا بشعوب وليسوا بقبائل. فإذا كان رب العزة يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حسمت القضية، لأن دعوة الإسلام التي جاء بها سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي دعوة عالمية، ليست محصورة في قرية أو إقليم أو طائفة أو لون أو عرق. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاءت الأقدار ونعم المشيئة أنه ولد في مكة، فهو عربي المنشأ، عربي اللسان، بل فصيح عربي اللسان، أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا عليه الصلاة والسلام، ولكن دعوته دعوة عالمية. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدعوة الإسلام هي دعوة الرحمة، تمتاز بصفتين عظيمتين: الأولى أن الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى الناس جميعا، وأنها فيها رحمة. فإذا كانت الدعوة إلى الإسلام تجردت من الخلق، وتجردت من المروءة، وتجردت من الحكمة، وتجردت من الرحمة، فأي دعوة هذه؟ بل إنك في فعلك هذا قد تكون أسأت إساءة بالغة إلى رسول الإسلام ونبي الرحمة وإمام الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما جاءت قبيلة أسد أو أسد، هذه القبيلة من الأعراب، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طمعا بالأموال والغنائم، فوقفوا وقالوا ويمنون، يعني يريدون أن يمنوا على النبي بالإسلام.
قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. جاءت هذه القبيلة ووقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جاءك الناس على رحالهم، على ركائبهم، أي جاءك الناس يركبون الخيول والنوق، ونحن جئناك بنسائنا حفات مشاة، جئنا إليك مؤمنين. وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين، بل كانوا يكذبون، ففضحهم القرآن. ولذلك قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. لم يكونوا كأسلم وسليم وجهينة وغفار ومزينة، تلك القبائل التي جاءت بخيلها وخيلائها وجيوشها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت له السمع والطاعة والولاء والصدق والمتابعة له عليه الصلاة والسلام. وكما أنه لا يخلو زمان ولا مكان ولا نصر ولا عصر من أولئك الشرذم القليلون الذين هم ينافقون، والذين هم عبدة الدرهم والدينار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهذا موجودين في كل زمان أيها الأحبة. لذلك جاء

أما هنا هي أداة نفي تدل على حدوث التوقع، أي ممكن أن تكون في المستقبل مؤمنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، لما هنا هي ظرف زمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما هي أداة نفي أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا من دقة وإعجاز القرآن وعظمة القرآن وجمال لغة العرب الذي أنزل بلسان العرب وأنزل بلسان سيد العرب والعجم محمد عليه الصلاة والسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم بين لهم من هم المؤمنون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالإيمان لا يكون إيمانا حقيقيا إلا إذا كان خالصا من كل شوائب الدنيا. الإيمان إذا خالطه شيء من الريب وشيء من الشك فهذا ليس بإيمان، إنما هو إيمان مظهر، وهذا ما نراه في زماننا أيها الإخوة. فنحن ليس عندنا في عالمنا، في هذا العالم، في هذه المعمورة، في عالم العرب وعالم المسلمين وفي بلاد الاقتراب، ليس عندنا أزمات في أعداد المساجد، ولا أزمات في أعداد المصلين، ولا أزمات في أعداد الملتزمين، ولكن الأزمة الحقيقية هي في صدقية العمل والقول وصدقية الإيمان وصدقية المتابعة، بل وتجريد المتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان الحقيقي أيها الإخوة أن تكون راسخ الإيمان لا ريب. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذا دليله أن الإيمان حينما لا يخالطه ريب يكون الإنسان يمشي على طريق الهداية وعلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صدق الإيمان وترجمة الإيمان الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فأراد القرآن أن يجري مقارنة بين أولئك الأعاريب الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. قال الإيمان الحقيقي أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ثم رد عليهم ليقول قل أتعلمون الله بدينكم، أي أنتم تعلمون الله من الذي جاء صادقا ومن الذي جاء كاذبا ومن الذي جاء مواليا ومن الذي جاء متخفيا ومن الذي جاء منافقا. والله يعلم غيب السماوات والأرض، والله يعلم ما في السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم. ثم جاءوا ليقولوا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. شوف دقة القرآن وعظمة القرآن. قال أهل العلم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فيه إشارة رحمة من الله أنكم في المستقبل ستؤمنون، فمن الله عليهم بالإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أيها الأحبة، من أسس قواعد الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كان الفاروق عمر عليه رضوان الله يأمر الصحابة بالاجتماع ويأمر أحدهم من القراء الذين يتمتعون بصوت شجي وندي يحركون فيه القلوب ويزيدون فيه الإيمان كما فعل شيخنا حفظه الله، وأسأل الله أن يجعل هذه القراءة في ميزان حسناتنا جميعا. حينما تسمع القرآن من صوت ندي ومن حنجرة شجية، حينما تسمع القرآن وتفهم آيات القرآن فهما حقيقيا تجل القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.

مانا. فكان الفاروق عمر يشحن النفس ويشحن الأنفس من حوله بقراءة القرآن، كي يشنف الآذان بقراءة القرآن، وكي يزيد في القلب الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأنت راقب نفسك، اجلس مع أهل الدنيا الذين يتكلمون بالهموم والغموم، والذين يتكلمون بكل طاقة سلبية، دائمو الشكوى، ينعون في كل واد. اجلس مع أهل الدنيا الذين يتفاخرون بالأحساب والأنساب والألقاب والرتب والمواكب والمراكب والعساكر والدساكر. اجلس مع أهل الدنيا الذين يتكلمون بالعقارات والعمارات والسيارات، والذين يتملكون وما يملكون في هذه الدنيا الفانية. واخرج وراقب نفسك، تجد بأن القلب قد قسى، وأن النفس قد تعبت، وأن الروح قد أرهقت. واجلس مع الصالحين، اجلس مع العلماء العاملين، اجلس مع العلماء الذين لا يبتغون في دعوتهم إلا وجه الله، اجلس مع أهل الولاية، اجلس مع أهل الرعاية، اجلس مع أهل الصفاء والنقاء، الذين يرفع من همتك، والذين يرفع من إيمانك، والذين يزهدوك في الدنيا فيجعلون القلوب طرية والعيون دامعة والجلود تقشعر. هذه المجالس هي التي تزيد الإيمان. اجلس في المجالس التي فيها نزاعات وخلافات وفرقة، اجلس في المجالس التي فيها تفاخر وتكاثر بالأموال والأولاد، وراقب النفس. اجلس في المسجد في بيت الله وزاحم الصفوف، صفوف المصلين في الصفوف الأولى، واجلس في الأعراس والحفلات الماجنة، وراقب نفسك. هيهات هيهات، فرق شاسع بين الظلمات والنور، فرق شاسع بين الظل والحرور. لذلك أيها الأحبة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا بلغ الرجل من العمر مبلغا، جاوز 50 أو 60 أو 40، أمشي وامشي في العمر الذي يمشي في سرعة. وهذا ما تشعرون به وتدركونه أيها الإخوة، أن الأيام تمر مر السحاب، وأن قطار العمر يمشي على سكته بسرعة فائقة، يتوقف للحظات في محطات، ينزل ركابا ويحمل ركابا آخرين. وهذا هو معنى وفلسفة الموت والحياة، ولكن قطار العمر يجري بسرعة. راقب حياتك أيها المؤمن، كم مضى من عمرك سنين؟ كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ راقب نفسك، تجد بأن شريط ذكرياتك يلف بسرعة إلى الوراء، كأنك رأيت رؤيا أو كأنك رأيت مناما، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، الحقيقة التي لا مفر منها ولا مهرب، والحقيقة التي في كل واحد منا طول الأمل، طول الأمل والتعلق بالدنيا يلهيه عنها. تلك الجنازة التي في مؤخرة المسجد، التي هي مصير كل إنسان على وجه الأرض. ومن عظمة الإسلام أن الإسلام لم يجعل الموت ركنا، لا من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان، لأن الموت هو ليس بحقيقة شرعية فحسب، هو حقيقة كونية، أي أن الموت حقيقة لا ينكرها ملحد ولا ينكرها كافر ولا ينكرها مؤمن ولا ينكرها عاقل، بل اكتفى القرآن ليقول كل نفس زائقة الموت. تحدي. والقرآن يقول وجاءت سكرة الموت بالحق، والقرآن يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، والله سبحانه وتعالى يقول يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل هذه الآيات التي تتحدث عن الموت هي في الحقيقة تذكير، لا علاقة لها لا بأركان الإسلام ولا بأركان الإيمان. بل القرآن قال لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالقرآن حدثك، والشرع حدثك، والنبي أخبرك عليه الصلاة والسلام أنك ميت، ولكن أعطاك حقيقة، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا الإخفاء عنك
كيف تموت ومتى تموت وأين تموت هذا غير معلوم. المعلوم هو الشيء الوحيد إلى أجل غير مسمى أنك ميت. ولذلك قال الله تعالى: لا تفكر بطريقة موتك ولا بمكان موتك ولا بكيفية موتك، هذا لا يعنيك، بل هذا ليس من شأنك كعبد. فكر كيف تموت على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك الإنسان النبي هو الفطن والزكي، والتاجر الحذق هو الذي يعرف الحسابات جيدا أنه يجب أن يعمل لهذا اليوم الذي لا مفر منه ولا مهرب. جاء رجل إلى الحسن البصري عليه رحمة الله، قال: يا إمام، أمؤمن أنت؟ فقال له الحسن البصري: الإيمان إيمانان، أما الأول إن كنت تقصد أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، فأنا مؤمن. أما إن كنت تؤمن بأن الإيمان في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين هم على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يعني أنت بإيمانك لك درجات عند ربك ولك مغفرة ولك رزق كريم، رزق كريم في الدنيا ورزق كريم في الآخرة. فقال: إذا كنت تقصد هذا أرجو من الله أن أكون أنا منهم. هذا تواضع الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. لذلك ثبت في حديث صحيح رواه ثلة من أهل العلم كالعراقي والسيوطي والمنذري والهيثمي والصنعاني عليهم رحمة الله، في حديث رواه الحاكم وصححوه وهو على رجال مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى على الرجل في قبره من جهة رأسه، الملائكة تأتي الملائكة على الرجل في قبره من جهة رأسه، فيأتي القرآن فيقول: ليس لكم من هنا مدخل، إنه كان قارئا لي، كان يتلو كتاب الله. فتأتي الملائكة من جهة يديه فتقول اليدان: ليس لكم من هنا مدخل، إنه كان يبسط يديه بالصدقة فلا تدري شماله ما أنفقت يمينه. ثم تأتي الملائكة من قبل قدميه فتقول الأقدام: ليس لكم منها هنا مدخل، إنه كان كثيرا مشاء في الظلمات إلى المساجد، في الظلمات إلى المساجد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أيضا أن الإيمان ليخلق في قلوبكم كما يخلق الثوب، أي بمعنى أن الإيمان يبلى ويتسخ كما يتسخ الثوب. وفي حديث مفروض: وإن الإيمان ليخلولق كما يخلولق الثوب، يعني بيتعب وبيتوسخ وبيتجعلك بحاجة إلى كوي وبحاجة إلى غسيل. فتعاهدوه بالرعاية: إن الإيمان لا يخلق في قلوبكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولذلك لما جاءت الشريعة تأمرك بصلاة الجماعة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج والنوافل وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر، كل هذه المسائل هي عملية تشريج وشحنات إيمانية كي تبقى متصلا مع الله حتى إذا أدركك الموت وأنت كذلك لم تكن هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها قرعضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد دعيت إليه كأني.
أما الحسن البصري هذا العالم الجليل جاء بطعام إلى خادمه اسمه حبيب، فقال خبئ هذا الطعام حتى نجوع. عاد الإمام الحسن البصري من درسه بعد صلاة العشاء يريد أن يتناول الطعام، فقال يا حبيبي ائتنا بالطعام. قال يا إمام ما في طعام، أين الطعام؟ قال جاء رجل فسأل فأعطيته. قال ويحك، أعطيته كل الطعام؟ قال كل الطعام. قال إنك رجل كثير اليقين قليل العلم، كنت بمقدورك أن تعطيه النصف وتترك لنا النصف. فسكت حبيب برهة، فإذا بالباب يقرع فيفتح الباب فإذا بإناء فيه ما لذ وطاب من الطعام أرسل إلى الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، فقدمه إلى شيخه وقال لما حبيب قال له كيف أعطيت الطعام، شوف الإيمان، قال يا إمام سمعتك في الدرس تقول ينبغي أن تكون مؤمنا واثقا أن ما بيد الله أوثق مما بيدك، أوثق مما بيدك، يعني إذا كان بيدك قارورة ماء فلا تغتر، فربما جاءك الموت ولم تشرب منها مزقة واحدة، وإذا كنت تملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فلا يغرنك ذلك، فانظر إلى العروش كيف اندحرت، وانظر إلى الأكاسرة كيف تكسرت، وانظر إلى القياصرة كيف تقصرت، وانظر إلى الذين ملكوا الدنيا بأجمعها هل راحوا منها بغير القطن والكفن. قال سمعتك تقول هذا، فقال له حينها إنك كثير اليقين قليل العلم. فلما جاء الجواب من الرب الرحيم بهذا اليقين الذي يملكه حبيب وهو خادم، شوف الخادم كان عند العالم عالم، الخادم كان فقيه، فلما جاءه بالطعام ابتسم حبيب وقال له يا إمام إنك كثير العلم قليل اليقين. قال تقدمناك يا حبيب فسبقتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala that we all are amongst these people. And what is it regarding this iman? And how can we try to understand whether our iman is moving in the right direction? It is truly increasing. We are reminded of the opening ayahs of Surah Al-Baqarah. The opening ayahs of Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَيْفْ لَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. That is the book. There is no doubt, there is no rayb. And it is a guidance to the muttaqeen, the taqwa. Ties back to, the most honored amongst you in the sight of Allah is one as the most taqwa. So here Allah subhanahu wa ta'ala in these opening ayahs of Surah Al-Baqarah, He continues to describe these muttaqeen, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. They are the ones who believe in the unseen. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. And they uphold their prayers. And from what we have granted them, they spend it. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. And they are the ones who have believed in what has been revealed to you, and what has been revealed to those before you, and they have certainty in the afterlife. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Indeed, they are the ones upon guidance from their Lord, and indeed, they are those who are successful. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to be a people to continue to reassess ourselves. I think to strive to increase our demand and increasing our closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. InshaAllah, I see you from the world.
1: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى به بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم تبارك وتعالى عن الأئمة الخلفاء النجباء بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الصبطين علي وارض اللهم عنا وعنهم بمنك وعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويزل فيه أهل الكفر ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والدين وهزم الكفر والكافرين والشرك والمشركين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تفرج هم المهموم وتنفس كرب المكروب وتقضي الدين عن المدين وتشفي مرضانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترشد الحيران وأن تكسو العريان وأن تطعم الجوعان فأنت الحنان المنان الرحيم الرحمن بديع السماوات والأرض أمر الخلق كلهم بيدك فنسألك يا رب حسن الختام اللهم نور على أصحاب القبور قبورهم واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

تقيم وعقيدة وتصوف فإن تسويات الصفوف من تمام الصلاة المصطفى الأول أما الأول ست الخلائق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: الله لمن حمده.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
2: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

نقلنا إلى حضراتكم مستمعينا الأكارم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا. الآن عودة لمواصلة برامجنا من استديوهاتنا. الساعة الآن تشير إلى 12:51. فإذن عودة لمواصلة البرامج ودقائق قليلة ونكون مع النشرة الإخبارية الأولى والمفصلة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 5 حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. رغم إعلان واشنطن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار، فإن التصعيد الميداني مستمر، إذ شنت تل أبيب هجمات على جنوب وشرق لبنان، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت مقتل قائد دبابة. وفي آخر الهجمات ذكرت الأنباء أن الاحتلال شن غارات استهدفت مدينة صور وبلدات الغندورية وتولين وقلاوية، إضافة إلى بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية في الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 16 آخرين أمس في غارات إسرائيلية أسفرت إحداها على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة. وأوضحت الوزارة أن غارة على منطقة المساكن في قضاء صور أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم 3 أطفال وسيدتان، بينما قتل شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت بلدة معركة بالقضاء ذاته. ووفقا للوزارة فإن غارة على بلدة العباسية بقضاء صور أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، كما أصيب 7 أشخاص بينهم طفلان 4 سيدات إثر غارة استهدفت بلدة عرب الجل بقضاء صيدا. وأوضحت أن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار على محيط مستشفى جبل عامل في صور بأكثر من 4 صواريخ دون الإبلاغ عن إصابات أو قتلى. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة عمليات جديدة، حيث قال إنه تصدى بالأسلحة المناسبة لمسيرتين إسرائيليتين في أجواء النبطية وكفر ملكي وأجبرهما على المغادرة. وأشار إلى أن مقاتليه قصفوا بالمدفعية على 3 دفعات تجمعا للقوات الإسرائيلية في محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان، إضافة لتفجير عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية خلال محاولتها التقدم باتجاه شرق بلدة الغندورية. وبحسب حزب الله فإن عناصره استهدفوا بمسيرات انقضاضية موقع القوات الإسرائيلية المستحدث عند تلة العويضة في بلدة العديسة جنوب لبنان. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد دبابة في الكتيبة 75 التابع للواء المدرعات 7 ساعر ميغولان، مشيرا إلى أن الضابط إيتان شموئيل من بلدة مشمار هشفع بسط إسرائيل قتل خلال معارك في جنوب لبنان. ووسط الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قائلا إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل في هذه المرحلة إطلاق النار والعمليات البرية، وسيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر بما في ذلك منطقة الشقيف من دون عودة السكان، مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية لحزب الله. وادعى كاس أن القوات الإسرائيلية لها حرية العمل بدعم أمريكي لضرب بيروت ردا على أي إطلاق نار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية. وتأتي هذه التطورات في ظل مساع لتنفيذ وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو تموز المقبل. بيروت.
حدد أمين عام حزب الله نعيم قاسم موقفه من البيان المشترك اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، فأعلن رفضه لما وصفه بنتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان، وقال لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان، وما دام مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، شاكرا إيران مجددا أنها تساعدنا لاستعادة أرضنا وحقنا. وأضاف قاسم أن يكون الهدف الأساس نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق، يعني إعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه المقاوم، وهو إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل، داعيا المسؤولين إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اغتيال عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة إثر غارة نفذت الليلة الماضية شمال القطاع. وزعم البيان أن العملية التي شاركت فيها القوات الجوية والبحرية أدت إلى القضاء على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام في الحركة. وبحسب البيان فإن الغارة أسفرت عن مقتل حسن رباح حسن لبد، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه نائب رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس ويؤدي دورا مركزيا في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز. كما ادعى الجيش مقتل كل من عاصم أمين شلاش شبير وعبد الله عطا يونس أبو جلوب ومحمد نعمان زكي أبو مرة، وأفاد بأنهم من كبار مسؤولي الجهاز وشكلوا عناصر مؤثرة في صياغة القرارات داخله. ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس على مزاعم الجيش الإسرائيلي. وفجر أمس استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بينهم نساء وأطفال جراء غارات جوية إسرائيلية متزامنة استهدفت 4 شقق سكنية في مدينة غزة شمال القطاع. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بوصول جثامين 9 شهداء بعضها أشلاء وأخرى متفحمة. مدينة رام الله. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال اقتحام قرية بيتين شرق مدينة رام الله فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة برصاص الاحتلال في قرية بيتين مع استمرار احتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، الأمر الذي تسبب أيضا في احتراق قطعة أرض زراعية وسط القرية. وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت بلاغا عن إصابة قرب مستوطنة بيت إيل المقام على أراضي المنطقة، مشيرة إلى أن طاقم إسعاف تابع لها وصل إلى الموقع لكن قوات الاحتلال منعته من الوصول إلى المصاب. واشنطن. رفض مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب كان من شأنه أن يوجه الرئيس دونالد ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من أي أعمال قتالية في لبنان لم يوافق عليها الكونغرس. وصوت المجلس ضد القرار بأغلبية 324 نائبا مقابل 92 فيما امتنع نائبان عن التصويت. وعارض القرار 107 جمهوريين و 117 ديمقراطيا ونائب مستقل واحد. وكان النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح القرار.
وجاء في القرار الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية رشيدة طليب أن الكونغرس لم يعلن الحرب ولم يمنح أي تفويض قانوني محدد لمشاركة القوات الأمريكية في العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، كما أن الولايات المتحدة لم تصنف أي جهة داخل لبنان بموجب أي تفويض لاستخدام القوة العسكرية. وقالت طليب في منشور على منصة إكس أمس إن 11 طفلا يقتلون يوميا في لبنان، داعية إلى وقف القصف، ومعتبرة أن الحكومة الإسرائيلية وسعت نطاق ضرباتها في أنحاء البلاد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. جنوب لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية أمس أول انسحاب من بلدة لبنانية باتجاه الخط الأصفر بعد ساعات على إعلان التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، إذ تقدم الجيش اللبناني باتجاه بلدة دبين في قضاء مرج عيون، ما أتاح إعادة فتح طريق مرج عيون صعصبية في وقت استمرت فيه الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع. وجاء التحرك بالتزامن مع بدء الحديث عن آليات تنفيذ التفاهم الذي أعلن عنه الأربعاء برعاية أمريكية، وينص على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض، غير أن الساعات الأولى التي أعقبت الإعلان لم تشهد هدوءا ميدانيا بل ترافقت مع غارات وإنذارات إسرائيلية جديدة، في حين صدرت مواقف إسرائيلية أكدت استمرار العمليات العسكرية ورفض أي عودة سريعة إلى الوضع السابق. وفي مؤشر إضافي إلى استمرار التوتر الميداني رغم التفاهمات المعلنة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت 3 مرات في بلدة شلومي بالجليل الغربي بعد لحظات من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمنطقة. واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قلل من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك قائلا: لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا. لكن ترامب عاد إلى القول إنه لا داعي لذلك بحجة أن اليورانيوم المخصب مدفون، في إشارة إلى تعرض أماكن وجوده للقصف خلال حرب 40 يوما الماضية. وكشف أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة ضد إيران. وتابع ترامب: بحثنا إرسال قوات خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، لكنني لم أرد أن أجد نفسي في وضع مشابه لوضع جيمي كارتر. وأوضح أن بلاده لم تمضي في نقل المواد النووية الإيرانية لأنه كان سيتطلب وجودا لأسبوع أو أسبوعين داخل منطقة النزاع. وكرر ترامب مجددا أن الإيرانيين لن يحصلوا أبدا على سلاح نووي، لافتا إلى أن واشنطن قامت بعمل جيد فيما يتعلق بإيران، حيث إن جوهر الاتفاق يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا على حد قوله. كييف، عرض الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أمس على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع معه وجها لوجه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل خلال المفاوضات. وقال زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين إن بلاده تقترح إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بينهما. وجاء في الرسالة أن أوكرانيا ترى أن الولايات المتحدة تركز تركيزا كاملا على قضية إيران، وسيكون من الخطأ الانتظار حتى تعود الحرب في أوروبا إلى صدارة اهتماماتها. وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط توقف الأعمال العدائية.
كما عرض زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل شامل لأسرى الحرب مع روسيا، معتبرا أن ذلك قد يكون مقدمة جيدة لإنهاء الحرب. ودعا الرئيس الأوكراني نظيره الروسي إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة المدنيين والأطفال الذين أخذوا خلال الحرب، وتطرق في رسالته إلى خسائر الجيش الروسي البشرية قائلا إنه تلقى الأربعاء الماضي تقارير تفيد بخسائر تجاوز 30,000 قتيل وجريح في هذا الجيش، لافتا إلى أن هذا الرقم يتكرر شهريا ولدينا توثيق مصور لهذه الخسائر. من جهته قال الكرملين ردا على الرسالة إن الرئيس الأوكراني مرحب به في أي وقت للاجتماع بنظيره الروسي بوتين في موسكو. ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت، مضيفا أن بوتين لم يطلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني. واشنطن. فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى جانب شخصيات من عائلة الزعيم السابق راؤول كاسترو في خطوة ضمن تصعيد واشنطن ضغوطها على الحكومة الشيوعية في هافانا. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت ميغيل دياز كانيل وأربعة أشخاص آخرين بينهم زوجته وابنها وخمسة كيانات بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. كما شملت العقوبات أليخاندرو كاسترو إسبين الابن الوحيد لراؤول كاسترو والذي شغل سابقا منصب مستشار في لجنة الدفاع والأمن القومي الكوبية، وكان حاضرا خلال لقاء راؤول كاسترو باللقاء الأمريكي الأسبق باراك أوباما في هافانا عام 2016. وشملت الإجراءات أيضا أحد أحفاد راؤول كاسترو. بغداد. في أواخر مايو أيار الماضي أضرم سائق عراقي يدعى عقيل الشافع النار في نفسه في نقطة أمنية قرب منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار غربي العراق احتجاجا على غرامة مرورية بحقه وصفت بالباهظة. واتخذ السائق هذا القرار الاحتجاج الصادم بعد تلقيه غرامة مالية بلغت 630,000 دينار عراقي، أي نحو 480 دولارا أمريكيا، مما أدى إلى إصابته بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى وأدت لوفاته لاحقا تاركا خلفه 9 أبناء وفق مصادر عراقية. غير أن حادثة انتحار سائق الشاحنة أججت حالة الغضب والضغط التي يتعرض لها يوميا سائقو شاحنات النقل الثقيلة الذين يعانون من ديون وضغوط مادية مرتبطة بالغرامات المتراكمة عليهم. وكان حسين وحيد شقيق المتوفى تحدث عن الضغوط المادية التي عانى منها أخوه بسبب الغرامات المتراكمة عليه بسبب عمله، وقال أخي بانتحاره أراد إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء عن مظلومية السائقين. عدن. كشف مسؤول يمني أمس عن استهداف مقر إقامة سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت بثلاث طائرات مسيرة. وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في حسابه على منصة شركة إكس إنه جرى استهداف مقر إقامة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بثلاث مسيرات مجهولة المصدر. وأضاف لم يصب الخنبشي في هذا الاستهداف الإرهابي دون تفاصيل، ولم تتبنى أي جهة على الفور هذا الاستهداف، كما لم يصدر تعليق من سلطات حضرموت، لكنها أعلنت في وقت سابق أمس في بيان لها عقد اجتماع استثنائي برئاسة الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة. واستعادت السلطات الحكومية السيطرة على حضرموت في يناير كانون الثاني الماضي بعد شهر من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عليها وسط مساع متواصلة لتوحيد القوى وتطبيع الحياة في المحافظة.
بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566 8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02970923281. أسعار

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام
3: يا يوسف، خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
0: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يدخلنا جنة معرفته، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدلالة عليه. ما زلنا مع سلسلة إنني أنا الله. هذه السلسلة ليس المراد بها مجرد معلومات جديدة عن الله سبحانه وتعالى، بل الهدف أن هذه المجالس تكون بتوفيق من الله، سبب لأن أن قلبك يتحول، أو أن الإنسان المسلم يتحول من مجرد أنه يعرف ربه معرفة في العقل إلى مسلم يعيش مع الله، يعيش مع الله مع أسمائه وصفاته، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه المعرفة، يعيش في مع هذه المفاهيم في قلبه وروحه ويومه وكل تفاصيله، عشان يعرف أعظم سر في هذه في هذا الكون وهذا العالم. إذا صرت فعلا مع في هذه المعايشة وتمكنت منها، ستجد أن الله معك، وإذا كان الله معك فمستحيل أن تخسر أي شيء. المستحيل الحقيقي أن تعيش في الدنيا وقلبك محروم من القرب من الله سبحانه وتعالى. الأمر ده وجع، يدعو ولا يشعر أن الله يسمع، وجع قلب يصلي وهو يشعر أن صلاته لا تقربه، يسجد ولا يشعر أن الله يرى تقلبه في الساجدين. سبحان الله، يصلي كأنه غريب لأنه لا يعرف ربه. فهذه السلسلة محتاجينها إنها تكون سبب في الانتقال من مسلم يعرف ربه مجرد معرفة عقلية إلى مسلم يعيش مع الله بالقلب، من مسلم يعبد الله سبحانه وتعالى كمجرد واجب وخلاص، إلى مسلم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى اشتياقا وحبا

0: وودة، فتنتقل المعرفة إلى حياة نابضة في القلب، يضع رأسه وروحه أخيرا في ظل الأمان الذي لا يزول. الأمان الذي لا يزول هو الأمان مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله السيدة عائشة بتقول لنا: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت بدأت أبحث عنه وفي الآخر ما لقيتش، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. السيدة عائشة كان لها هم، بحكم حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرتها عليه، افتكرت أنه هو ذهب لبعض نسائه والليلة ليلتها، فتبين أنها بتفكر في وادي وزوجها صلى الله عليه وسلم في واد آخر. يا الله، إيه هو الوادي ده بقى؟ أنه مشغول بذكر ربه والثناء عليه، في قلبه تعظيم لله ومحبة وشوق إلى لقائه ما لا يمكن أن يشغله شاغل عنه، يجالس أصحابه ويمازحهم، يلتقي بأزواجه ويضاحكهم، لكن قلبه لا يزاحم أبدا، سرعان ما يكون في شأن آخر كما قالت عائشة. فلعل ما قالته عائشة هو رضي الله عنها هو لسان حالنا جميعا: إني لا في شأن وإنك لا في شأن آخر. عشان كده ينبغي العاقل الراغب في الآخرة لا يسمح للدنيا وزخارفها أنها تفسد عليه أحسن وأجمل ما فيها. أحسن وأجمل ما فيها هو معرفة الله وطاعة الله والثناء على الله والنظر في جماله وكماله وعظمته والتأمل في عظيم خلقه وسعة علمه ورحمته وكلامه والأنس به حتى يتحقق اللقاء ويتم للمؤمن في الجنة البقاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما أعطوا يومئذ أفضل ولا ألذ من النظر إلى وجهه جل جلاله، كما كانوا في الدنيا لم يعطوا أفضل ولا أكرم من الالتقاط أنهم يرون الله في كل شيء، يرون الله في كل شيء. اليوم عاوزين نشوف برضو ملمح من رأينا الله في كل شيء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا أمر من الرب جل وعلا، عشان تدرك يطعمك من جوع. بتشعر أنت بالجوع وتلاقي المعدة قاعدة بتفرز العصارات بتاعتك وخلايا عصبية قاعدة ما ترسل لك الإشارات، فتبحث عن أي لقمة كده عشان تسد الجوع وتحفظ بها الجسد. فإذا سبحان الله اللي الصحر النهاردة يكتب واحد، أو خلينا نتكلم اللي فطر امبارح يكتب واحد مع أهله كده ولا مع أي حد كده، تخيل الأطعمة اللي اتحطت امبارح سواء طعام أو فواكه، تخيلوا كده المشهد ده وانتوا بتسمعوني بقى. أنواع طعام تتراءى أمام عينك وصورة جاذبة تنقدح في ذهنك: ده حلو وده مالح، ده بارد وده حار، ده لين وده شديد، ده مشوي وده مقل، ده بحري وده بري، ده نباتي وده حيواني، ده مطبوخ وده طازة، ده فاكهة وده خضروات، ده طير وده من بهيمة الأنعام. ياه، تقدروا ده تمرين؟ يلا انتوا شكلكم كده كل يوم هتاخدوا تمارين لغايه ما تتمرنوا خالص، يعني لسه ما صحرناش. طيب التمرين بقى ده عندكم بقى، اعملوا التمرين ده. تعملوا ايه التمرين ده؟ تعمل كده اخر وجبتين انت اكلتهم، اخر فطار وسحور وما بينهما، اليوم اللي انت اكلته من المغرب لفجر، يعني احسبها كده، إيه اللي منه كان حلو واللي كان منه بالح واللي كان منه بارد واللي كان منه حار واللي كان منه مقلي واللي كان منه مشوي اللي كان بحر واللي كان بر اللي كان نباتي واللي كان حيواني وهكذا. إذا بأنت بأنواع شتى من ألوان الطبخ، مش بس كده، وأشكال الإعداد وأصناف التقديم، ده متقدم في إيه وده متقدم في إيه، ده متقدم في طبق صغير وده في كبير، وبقى جماعة إيه اللي بيدققوا قوي، لا ده لازم يتحط هنا، المكسرات بتتحط مش عارف فيه، والفاكهة بتتحط فين، وكوباية الشاي اللي بعد الفطار بتتحط فين، في كوباية إزاز والتانية في مج، وده مش عارف فيه، والقهوة وأنواع النكهات. حط بقى تخيل كده كل ده، من سخر كل هذا العطاء من أجلك؟ من هيأ كل هذه الأنواع لإمتاعك؟ من اللي يسر كل هذه الطعوم والمطاعم لتكتمل بها لذتك ومتعتك وتتكون بها صحتك وعافيتك؟ من اللي سخر الطعام من بدايته في الخلق إلى نهايته في الحلق؟ ساعة محبة القمح اللي هي أصل الطعام طلعت، عدت بمراحل قد إيه من قبل مراحل بقى إن هي تتزرع؟ خلاص الأرض دي مين اللي جهز الأرض وحرسها؟ وبعد كده الأمطار اللي نزلت والسحاب اللي حركها، فده بيحرس الأرض وواحد تاني بيزرع وواحد بيسقي، واللي بيسقي ده بيسقيها ازاي؟ ده جايب مكنة، والمكنة دي مين اللي صنعها؟ ده واحد تاني صنعها، مهندس ميكانيكا. مهندس الميكانيكا ده مين اللي علمه؟ ده اتعلم في جامعة في ألمانيا مش عارف ايه، وهو اصلا جاي منين؟ ده الراجل ده كان من الناس المصريين او السوريين اللي سافر جده زمان ألمانيا وتعلم. شوف خلي بالك كل دي ترتيبات عشان الهم، واخد بالك، عشان سيرلاكاتك، عشان تاخد السيرلاك بتاعك، عشان تاخد الكوتا يومك. فده بيحرس وده بيزرع وده بيسقي وده بيتعاهدها بقى، واخد بالكم، ده قاعد ايه يتعاهد. وفي واحد بيحصد الحبة دي، حصدنا حبة القمح والتهوي، وبعد كده واحد يطحنها، وبعد كده واحد يعجنها، وبعد كده واحد يخبزها، وبعد كده واحد يحملها، وبعد كده واحد يكيسها، وبعد كده وقصص ومحلات وعربيات على الطريق، وده ينقل وسفن، ويا واحد يقدمها، وانت في النهاية تأكلها هنيئا مريئا. لا والزوجة تقولك انا طول اليوم قاعد اعمل لكم الاكل، لا انت كنت بتعملي مرحلة من المراحل النهائية، انت جيتي في الاخر، انت قبل الاخير، قبل الحلقة. مين سخر ليك السلسلة الطويلة دي من البشر؟ يعني بقى فلينظر الانسان، دي من ضمن التدريبات يا جماعة الاسرية، هي دي الاسرة القرآنية، ان تمسك اية كده تقول لهم تعالوا كده، هي خط سير الحاجة دي، خلاص اللب اللي بتاكله، الفز اللي بتاكله، الفاكهه اللي كلتها، العيش اللي كلته، الفرخه دي، اي حاجه بقى تاكلها. مين اللي سخر لك السلسله الطويله ديت؟ لو لم يكن هذا الامر مطلوب، ما امرنا الله سبحانه وتعالى بان احنا نفكر فيه؟ فمن سخر هذه السلسله الطويله من البشر والحيوانات والالات لخدمتك وتسهيل لقمتك؟ مين دبر رحلتها من فجاج الأرض عشان تستقر على طاولتك؟ تيجي تاكل حاجة تقول سبحان الله دي جاية من البرازيل، ودي جاية مش عارف من مين، ودي جاية من يعني جاية، يعني دي مكتوب خلق السماوات والأرض ان انت في يوم من الأيام هتاكل اللقمة التالتة في الفطار، لقمة برازيلية جاية من البرازيل، واشتغل عليها واحد ماليزي هو اللي كيس، خلاص هو واحد من بولندا هو اللي كان راكب السفينة وبينقل، واخد بالك، كل دول اتسخروا عشانك يا نجم تكون انت مسخر، وتسخر الجسد ده لله، وفي الاخر ايه؟ كتير مننا مش معدول، الله المستعان. فمن دبر رحلتها من فجاج الارض عشان تستقر على الطاولة بتاعتك وتكون لك وحدك دون خلق الله جميعا؟ في 6-7 مليار على الارض، مش معنى انت اللي اللقمة دي جهزت لك؟ والأعجب من كده إن اللقمة تكون في إيدك، تيجي تحطها في بقك خلاص فتخرج منك لأي سبب، ابنك الصغير بيعمل كده، واحد بيجيب المية تروح هوب وقع من إيدك، فتكون في قطة تحت تاكلها يا أو ترميها في كيس، والكيس ده يبقى في النفايات، يبقى رزق كلب تتسلط عليها دابة من دواب الأرض نملة، لتعلم علم اليقين أنها ليست لك، ما كانتش ليك، وإنما لمن وقعت في بطنه وكانت خضرة. مين اللي وضع بقى في الأكل ده الطعم اللذيذ؟ واخدين بالكم؟ الطعم اللذيذ والمذاق الجميل واللون المغري ده، مين اللي خلاها شكلها جميل كده وطعمها والرائحة الجاذبة والنكهة المستفادة دي؟ من أخرج من البذرة الهامدة دي شجرة باسقة تسر الناظرين؟ جذور وساق وفروع وأوراق وثمار وأزهار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الحاجات دي تجمع القرآن ليل نهار، وانت بتقرأ وردك تلاقيها حضرة بكثافة، بس قلبك بقى هو والتقطاته، هو والتقطاته. ايه في النعمة؟ ايه في النعمة؟ انتوا عارفين ان هناخد بالنا من المية امتى؟ لما تقل، فتلاقي ايات المية بدأت تطلع لك كده، كل معنى هتحرم منه خلاص ستجده في كتاب الله، كل معنى هتحرم منه هتلاقيه في كتاب الله. هيظهر ليه؟ لانك انتبهت، انتبهت. واخدين بالكم؟ لما ما يباش مثلا في عم يبقى في خوف منتشر حواليك وقصف وبتاع، كل ايات الامن هتلاقيها. ايه ده؟ الايه دي موجوده في المصحف؟ طيب موجوده في المصحف، بس انت ما كنتش موجود مع المصحف، هي كانت موجودة بس انت كنتش موجود. سبحان الله، كانت موجودة. هي كده في ايات معانيها لم تتولد بعد في قلبك، زي عمر رضي الله عنه يقول: فكأني اول مرة اسمع من كان يعبد محمد، من كلام ابو بكر الصديق: وما محمد الا رسول، لما كان من كان يعبد محمد فان محمد قد مات. أقول كأني أول مرة أسمعها، كأني أول مرة أسمعها. فنفس الكلام، أنت لو أكلك قل ومش لاقي تأكل، لو مش لاقي تأكل خلاص، هتبدأ تشوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. ياه، أول مرة أخد بالي أطعمهم من جوع دي، إيه ده؟ ده أنا فعلا أنا عارفة أن أنا مش عارفة أعبد، ولا عارفة أقرأ وردي، ولا عارفة أتحرك عشان مش لاقي أكل. فتاخد بالك من الآية دي. سبحان الله، من خلق التنوع اللي موجود ده وطبيعة الاختلاف؟ البذرة واحدة تزرع في أرض واحدة وتسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل. دي تطلع حامضة ويقول لك إيه ده، ديت فيها مزازة، ودي يا سكر، ودي حارة كاللهب مرة، ودي كالعلقم، ودي قوية جدا عاملة زي الحجر، ودي رخوة كده كالعهن المنفوش، ودي سابغة، ودي ودي ودي، مختلف أحجام وألوان وأوزان وأشكال وأطوال وروائح ومزقات ومنافع. اعملوا التمرين ده النهاردة يا جماعة، اعملوا التمرين النهاردة. كلت إيه اللي كان الموجود على السحور النهاردة؟ هل كان في فاكهة؟ طب والفاكهة دي حط كده اللون، حط كده الطعم، تتحط تحت الحاجات المسكرة ولا الحاجات اللي كذا، وجت منين وراحت فين وبتاع. وبعدين انا مش هكلمك بقى في تفاصيل تانية اللي هي ايه بقى، كل فاكهة من دي بتدخل جواك، ايه الفيتامينات اللي بتخش جواك، وبتعمل ايه من المناعة، وبتحارب ايه ومش بتحارب ايه، وبتفيد في ايه في الجسم، وبتتفاعل مع ايه، وليها تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. واللي بيترمي منها بيروح فين؟ قشر الموز ده بيروح فين؟ وليه استعمالات تانية ولا لا؟ شوفوا بقى القصص دي كلها، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص. ما هدي عبادة، انك تتفكر في الحاجات دي. ما انت العبادة مش سجادة بس، انت ممكن تخرج من رمضان ان انا والله سبحان الله مما خرجت به في رمضان اني رأيت الله في حياتي، خلاص رأيت افعال الله ورأيت كل حاجة شفتها خلاص. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورتي دي سورتي سورة الرعد. الرعد كده بيروح ويجي بسرعة، تحس ان معاني سورة الرعد لا تبقى في قلب اي حد بسهولة، عاوز حد منتبه تحس ان هي يعني ناس كتير كده، ولذلك قليل جدا تلاقي تدارس سورة الرعد مخباك، رغم ان هي سورة سبحان الله اللي بيتمكن منها يبقى معاه قوة كالرعد. من جعل في البذرة خاصية الانبات، من بذرة لشجرة ومن شجرة لزهرة ومن زهرة لثمرة ومن ثمرة لبذرة إلى فالق الحب والنوى، إلى حد أنك ماشي ماشي إلى أن تصل إلى هو فالق الحب والنوى. أخذوا بالكم عشان كده كل حاجة بتدلك في النهاية إليه، إلى فالق الحب والنوى. مين اللي جعل ده إلا هو سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. مين اللي أنبت من البذور حدائق ذات بهجة؟ عد كده على أرض واحد يقولك تشتري الأرض دي تبص تلاقيها صحرا، تقول له لا يا عم، يقولك والله ده مزروعة حاجات حلوة، لا تيجي بعد سنتين تشوفها تموت عشان تشتريها، يقولك طب ما هي دي اللي أنا كنت بعتها لك مبارع من سنتين وانت رفضتها، اتقلبت حدائق ذات بهجة ونخل باسقات لها طلع نضيد، بساتين فيها من كل زوج بهيج، وحدائق غلبة وفاكهة وأب وجنات ألفاف ونبات كل شيء. من اللي سخر لها الأرض الخصبة دي عشان تنمو فيها؟ ولو شاء لجعلها أرض ميتة لا تنبت شجرة ولا تخرج ثمرة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طيب والذي خبث لا يخرج، لا يخرج إلا نكدا. سبحان الله، مين اللي سخر الماء العذب الفرات عبر الآبار والأمطار والأنهار والينابيع والبحيرات، وانت بتشرب النهاردة المية سواء في الفطار أو في السحور بص كده على المية، المية دي جات لك منين وتعبت ازاي ونزلت ازاي؟ طيب لو المية اختفت انت هتعيش ازاي يا نجم؟ هتعيش ازاي يا نجم؟ بس انت لا تتفكر فيها بسبب قربها وكسرتها واحاطتها، زي ما ناس كتير بيتعاملوا مع القرآن كده، بيتعاملوا معاه زي المية، ما اسمه موجود، عاوز افتح المغمى افتحه، عاوز اشرب منها اشرب. واخدين بالكم؟ حتى عم تيجي تقول له تأمل في المية يقول لي الله نعمة يا أخي المية دي، برضو بتعمل كده مع القرآن، برضو يقرأ ورده كده يا أخي جميل جميل، لكن عم يدخل بقى جوه كده ويشوف المية دي اجتمعت ازاي ومش عارف ايه. من سخر ليك المية دي؟ ولو شاء لجعله مالحا أجاجا لا نفع فيه، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. مين اللي صرف الآفات والأمراض عن الثمر بتاعك اللي نضج ده؟ عندك ثمرة وطلعت مانجا وثمرة وطلعت، مين اللي بعد ما فيه ثمر بيهدله المرض بتاع؟ مين اللي خلى زرعك بهيج وحبك متراكم؟ مين اللي خلى الثمرة بتاعتك كده متراكمة، شجرتك باسقة؟ ولو شاء لجعلها حطاما هشيما تدروه الرياح. مش ده قرآن ده ولا مش قرآن يا جماعة؟ مش دي معاني قرآنية؟ مين الأطعمك من جوع؟ مين وهو يطعم ولا يطعم؟ مين اللي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به؟ وهو الذي أنزل من السماء. اوعى تكون فاكر من الآيات دي كده من باب والله عارفها عارفها، التفكر التدبر للكتاب المسطور عبادة من أجل العبادات، والتفكر في الكون المنظور عبادة من أجل العبادات، لأنك لو تدبرت الكتاب المسطور لابد أن تتفكر في الكتاب المنظور. يعني ما الكتاب المسطور اللي متسطر قدامك اللي هو القرآن هو اللي بيقول لك قل سيروا في الأرض فانظروا، هو اللي بيقول لك انظر شوف الحاجات دي. فانت لو رحت تشوف يبقى انت كده فعلا هي العبادة دي متسقة. عشان كده اللي ما بيعملش اللي انا بقوله ده هو اصلا عنده مشاكل كبيرة جدا في التدبر. وانا عندي قناعة لا يتدبر القرآن من لا يكسر قراءته. اللي بيكسر قراءة القرآن هو المتدبر. نقرأ ولا نتدبر؟ انت عمرك ما هتتدبر الا عما تكون مدمن قراءة. هتتدبر حاجة ما بتقرأهاش، احنا نضحك على بعض. أول تدبر إنك تكون تلاء لهذا الكتاب، إنك تكون تلاء لهذا الكتاب، خلاص. وغالبا اللي بيسألوا الأسئلة دي لا بيتدبر ولا بيقرأوا إلا من رحم الله. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا، هو مين اللي بيقول لنا كده؟ مين اللي بيقول لي انظروا؟ بقى يقول لي انظروا وانا ما انظرش. انظروا الى ثمري، لا مش هنظر، انا مش فاضية، انا عندي وردي عاوز انجز. انظروا الى ثمره. أنا مش عارف الشيخ، أنا كنت فاكر الشيخ النهاردة هيكلمنا في درس تاني، كان نفسي يكلمنا في مجلس تدارس. ما عشان أنت في ذهنك عاوز حاجة توافق هواك ولا تبحث عن مراد مولاك، فأنت بتدور اللي ينسجم معاك بس. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله، الأرض دي فيها كم واحد من الأحياء؟ 7 مليار إنسان، 7 مليار إنسان تقريبا. لو كل واحد منهم في كل يوم ليه رغيف عيش يأكله، يعني محتاجين نعمل كم رغيف؟ ها كم رغيف؟ 7 مليار رغيف عيش كل يوم من أيام الدنيا. مين يقدر على ذلك إلا الله جل في علا؟ مين هيعملها لك يا نجم دي؟ مين هيرتب لك الترتيبات دي كلها؟ والله العظيم الحاجات دي تخليك تقول وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم. القصة كلها احنا تحت بنستلم، خلاص القرار من فوق، الترتيبات والتقسيم فوق، التوزيع تحت. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ربنا بيقول لنا كده، روح بص على أكلك، شوف اللي احنا بنتكلم فيه ده، روح شوفه واستمتع بيه. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. عاوزكم كده لمدة دقيقة كده، دقيقة واحدة بس. الجماعة اللي في مصر والأظن بعض شمال أفريقيا والخليج اتسحروا، ممكن تاخدوا كده 30 ثانية تبصوا كده في الأكل اللي انتوا كلتوه، طبقوا الآية دي، ربنا قال لنا كده، يلا روحوا طبقوها. فلينظر الإنسان إلى طعامه. بصيت في الطعام بتاعك؟ فلينظر مش مجرد تبص بعينك، تبص بعينك عشان بصيرة قلبك تفتح. يا جماعة كلنا يعرف الله، السعادة أنك تبدأ تعيش مع الله، ماشي؟ في فرق بأنك تعرفه وفي فرق أنك تعيش مع هذه المعرفة. أعمق خسارة تعيش بعيدا عمن خلقت له، دي أعظم خسارة. اوعى تكون فاكر أن أنا مسلم عادي دي كده. لا يا جماعة، ده ممكن ما تكونش فاجر ولا بعيد أوي ولا متمرد على الدين، بس أنت في الحقيقة مش عايش، إنك أنت في المنطقة الباردة، لا نار إيمان بتاكل قلبك ولا ظلمة الغفلة بتجرك، فأنت في المنطقة الباردة. واخدين بالكم؟ كأنك بتأدي دور مسلم على خشبة المسرح الحياة، بتأدي كده دور مسلم، يعني بمثل مسلمة. اليوم اللي هيتغير فيه كل شيء هو أما تسأل نفسك السؤال ده، أنا عايش كل الحياة الوقت ده بدعي وبصلي، لكن هل فعلا أنا أعرف الله؟ السؤال ده هيخليك مرة واحدة كده تعيش بقى الوظيفة مش تمثل الوظيفة. ماذا لو كانت كل حياتي مع الله؟ أنا لا أريد أن أكون مسلما يعرف الله كفكرة محفوظة في عقلي وخلاص، أريد أن أكون مسلما يعيش مع الله كحب نابض في القلب. هنا هتبدأ رحلتك، هنا هتبدأ تكون خلاص يكون الله رفيق وحدتك، سر سكينتك، دفء أيامك. خلاص بقى هتكون أنت في حتة تانية يا عم، أنت مين زيك أنت بقى؟ سبحان الله. فمش عاوزين إن المعاني دي تكون كده، والله خلاص بقى أنا إحنا الحمد لله وإحنا أحسن من غيرنا، والله ما لك الحمد وربنا من علينا وربنا يسر لنا. لا يا جماعة لا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. والجميل في سورة عبس وتولى إن هي آياتها قصيرة، فهي آيات تمسك أي آية وقف بها مع معرضها، واخدين بالكم؟ وقف معاها بقى. فأنبتنا أول حاجة صببنا الماء صبا، المية نازلة من فوق، ثم شققنا الأرض شقة، مين اللي فتح الأرض دي وتقبل الحاجة دي؟ فأنبتنا فيها حبة، يمسك حبة حبة كده، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من يملك أن يخلق الطعام للإنسان والحيوان والطير والهوام والسمك والحشرات والدواب؟ مين يملك؟ من يطعم كل مخلوق بما يناسبه ويرزقه بما يصلح له؟ من اللي بيطعم الجنين في بطن أمه والوليد في حجرها؟ ومن اللي بيغذيه وهو صغير؟ ذلكم هو الله. عشان كده إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة والمنن والجود والكرم والخلق والرزق والرحمة الواسعة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، عنده مفاتح الغيب ومقاليد الرزق، له ميراث السماوات والأرض وبيده خزائن الدنيا والآخرة، خزائنه مملوءة لا تنفد وباقية لا تفنى وخالدة لا تبيد، دائمة لا تزول ومستمرة لا تنقطع، ولله خزائن. المد داشن قلبك يهتف بالحضور. ولله خزائن السماوات والأرض. يا الله فارج الهم، كاشف الغم، غافر الذنب، قابل التوب، ساتر العيب، شارح الصدر، ميسر الأمر، سميع الدعاء، مجيب النداء، هادي الطريق، منقذ الغريق، كاتب الرزق، خالق الخلق، لا إله إلا هو ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لا نعمة إلا منه ولا فضل إلا من لدنه ولا خير إلا من خيره، ولا خير إلا في اختياره، ولا رزق إلا من ناحيته، ولا جميل إلا من جهته، ولا متاع ولا إمتاع إلا من قبله. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا الله، يخلق من عدم ويشفي من سقم، ويعافي من ألم ويكشف من هم، ويكشف الهم وينجي من غم، ويطعم من جوع ويروي من ظمأ، ويكسو من عري، ويؤمن من خوف، ويطمئن من فجيعة، ويعز من ذلة، ويكسر من قلة، ويفرح من حزن، وينصر من قهر، ويغني من فقر، ويعطي من حرمان. يا الله يا الله، سبحان الله. اتحرمنا كتير، احنا بعدنا كتير. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، هتتحاسب على كل قبض وبسط كان لك، هتتحاسب. عشان كده احنا عاوزين نعيش المعاني دي يا جماعة، ندرك تماما ان كل الحياة بتاعتنا، كل خير انت عاوزه منه لا يرجى الا فضله، ولا يلتمس الا خيره، ولا يسأل الا جوده، ولا يطلب الا كرمه، ولا يؤمل الا في لطفه وعطائه واحسانه، لأنه الكريم الوهاب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا رب يا رب، علمنا وفهمنا يا رب، ارزقنا جنة عرفانك التي تجعلنا سبب في الدخول إلى جنة رضوانك. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، من علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 97591013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم المحصي جل جلاله. المحصي هو القادر على العلم بالأمور وعلى معرفة دقائقها وعد كل حركاتها، وهو العالم بالنوع والكيف والعدد والأزمان والأماكن والتفاصيل، لا تخفى عليه خافية واحدة، بل يحيط بكل شاردة وواردة، ولا تفوته لمحة، ولا يعجزه عد ولا كم. قال تعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقال: نحن أكثر منهم حصى، أي أكثر منهم عددا. ويقول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والإحصاء غير العد، ففي الثاني تعداد وفي الأول علم وتفصيل وشمول. الله المحصي. قال الحليمي: المحصي هو العالم بمقادير الحوادث، ما يحيط منها علوم العباد وما لا يحيط به منها علومهم، كالأنفاس والأرزاق والطاعات والمعاصي وعدد القطر والرمل والحصى والنبات وأصناف الحيوان والموات وعامة الموجودات في المخلوقين وما يبقى منها أو يضمحل ويفنى. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الإمام الغزالي: هو العالم، ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث يحصي المعلومات ويعدها ويحيط بها سمي إحصاء. والمحصي المطلق هو الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه. لماذا يحصي؟ مع أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكننا ندرك أنه قيم على خلقه، يعدل بينهم، لا يحب الظلم، يحق الحق، ولذلك يحصي. هو الخالق الباعث القادر، يحصي على كل عبد حركاته وسكناته ودقيق عمله وجليله، وما يعلن وما يخفي، انتظارا ليوم الحساب. ولأنه عادل سبحانه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا يظلم أحدا، قال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولا يحصي بهذه الدقة أحد غير الله. القائل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ماذا يحصي المولى تعالى؟ العبد معفي من المساءلة في أي أمر لا طاقة له به، ولكنه مسؤول عن كل ما خيره الله تعالى في عمله، ومن ذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. متى يظهر الإحصاء؟ قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. لا يستهترن أحد بصغائر الذنوب.
قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما، أي في القرآن الكريم، فإياكم ومحقرات الذنوب. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب الصغيرة، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وهل يمكن العفو عن الإحصاء؟ السجلات يوم القيامة ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله عليه. فيقول الله عز وجل لأصغر نعمة: في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح، فتستوعب عمله الصالح، ثم تنحى وتقول: وعزتك ما استوفيت، وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح. فإذا أراد الله أن يرحم عبدا قال: يا عبدي، قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي. ومن الذي لا يعفى من الإحصاء والمحاسبة؟ يعيش المؤمن بين أستار الله تعالى من عفو إلى عفو، لكن لكل تجاوز حد، فمن تجاوز حده فقد فقد حصانته. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم للمؤمن من ستر؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها سترا، فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعة معه. قال: وإذا لم يتب هتك منها سترا واحدا واحدا واحدا، حتى إذا لم يبق عليه منها شيء قال الله تعالى لمن شاء من ملائكته: إن بني آدم يصيرون ولا يصرون، فاخفوه بأجنحتكم، فيفعلون به ذلك. فإن تاب رجعت إليه الأستار كلها، وإذا لم يتب عجب منه الملائكة، فيقول الله لهم: أسلموه، أي تخلوا عنه ودعوه يلقى مصيره، فيسلمونه حتى لا يستر منه عورة. وأما إن تاب العبد توبة نصوحة فإن الله عز وجل يخفي خطيئته وآثار معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه، وأنسى معالمه من الأرض، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. حظ العبد من اسم المحصي. الإحصاء سهل على الله ممتنع على المخلوق. قيل في اللغة: إن الحصو هو المنع، بما يشير إلى أن إحصاء الله تعالى لأمور العباد ممتنع على غيره مستحيل، وهو كذلك ممتنع عن الخطأ والسهو والظلم. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أما أن يحصي العبد أعماله وهفواته بالتمام والكمال فهذا من المستحيلات، لأن من صفات العبد الخطأ والسهو والنسيان. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ولأن للعبد طاقة عقلية محدودة يتعذر عليه ويستحيل أن يحصي نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. يقول المولى عز وجل في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك عليه أن يعرف من خلال عجزه هو مدى عظمة الله تعالى وقدرته. يقول جل جلاله في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال الإمام الغزالي: والعبد وإن أمكنه أن يحصي بعلمه بعض المعلومات فإنه يعجز عن حصر أكثرها، فمدخله في هذا الاسم ضعيف كمدخله في أصل العلم. والإحاطة في الإحصاء مستحيلة على العبد. الحصاة في اللغة أيضا هي العقل،
فيقال أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت له، ولأن للعبد نفس ملولة فهو في العبادة ضعيف تصعب عليه المثابرة والاستغراق. وفي ذلك قال الله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي لن تطيقوه، كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعمة واحدة من الله تعجز العبد عن إحصائها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله يوم القيامة عبدا لا ذنب له فيقول له: بأي الأمرين أحب إليك، أجزيك بعملك أم بنعمتي عليك؟ يقول: يا رب تعلم أني لم أعصك. قال: خذوا عبدي بنعمة من نعمي، فلا تبغي له حسنة إلا استفرغتها تلك النعمة، فيقول: يا رب بنعمتك ورحمتك، فيقول: بنعمتي ورحمتي. قال محمد بن أبي عميرة رضي الله عنهما: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. فليس للعبد أن يحصي صالح أعماله وطاعاته وبذله وإنفاقه، وليسمع قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لكن على الإنسان أن يحصي ما هو مسؤول عنه. والله تعالى أشار إلى مثل ذلك في كتابه العزيز، فأمر بالتدوين والإحصاء والتأريخ بقوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وكذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ما ينبغي على العبد أن يحصيه خمسة: الأول إحصاء أسماء الله الحسنى. أهم الإحصاء هو المؤدي إلى المزيد من المعرفة بالله تعالى، فيزداد العبد بالله خشية وحبا وشكرانا. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء لا يعني عدا فقط، بل فهما واعتقادا واعتمادا. ثانيا إحصاء الحقوق. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد بأن يكون على بينة من حقه ومن حق العباد، ومنها الوصية، حيث قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذ على العبد أن يحصي حقه وحق العباد وحق الورثة من بعده، فلا يظلم ولا يظلم. والحقوق تحصى بدقة كي لا يؤخذ بها العبد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وكلمة لتؤدن هي جواب قسم محذوف، كأنه قال: والله لتؤدن. والحقوق هنا تعم حقوق الأبدان والأموال والأعراض، وصغير ذلك وكبيرة، كما قال تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما قال سبحانه: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ثالثا إحصاء الأنساب وقطع اختلاطه بالزنا أو بإهمال العدة. الإحصاء عند العباد هو ما ينفع دينهم ودنياهم، وبما يحفظ عليهم أنسابهم وسعادتهم، ويخفف عنهم قلقهم وشكهم وريبتهم. قال تعالى في سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم.
رابعا من واجب من تولى أمور المسلمين في بلد الغربة أن يحصي عددهم وأن يتفقد أحوالهم وأن يرعى شؤونهم. فعن حذيفة يتحدث عن حال المسلمين في مكة قبل الهجرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي كم يلفظ الإسلام، أي كم عدد الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. قال: فقلنا يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. خامسا: إحصاء ما يتذكر من سيئات عمله، فلربما ارتكبنا ذنبا خلناه صغيرا وهو عند

0: الإحصاء أدب. من الناس من لا يبالي بما تقترف يداه، ولا يحسب حسابا لموقفه بين يدي المحصي يوم القيامة، فقد ران على قلبه ما اكتسب من خطايا وآثام، فحجب عن التفكير بالآتي من الأيام، وبوقفته للمحكمة بين يدي رب الأرباب. قال ابن عطاء في حكمه: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. وكلما ارتقى العبد في سلوكه كلما ازداد خوفه من العتاب إذا وقف يوما بين يدي الله وسيقف، فيسأله عن الوقت الذي أضاعه بعيدا عن الله في غفلة أو لهو أو معصية. فمن الناس من يحاسب نفسه على إضاعة الدقيقة، ومنهم من يحاسبها على إضاعة الساعة، وآخرون على إضاعة اليوم، ومنهم من أضاع العمر في ملذات زائلة وأعمال باطلة، فيأتي يوم القيامة مفلسا، لا ينفعه ندمه ولا دواء لحزنه ولا علاج لخيبته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالمحصي من العباد هو الذي اجتهد في إحصاء زلاته وفي الحد منها، وهو الذي اعترف لله تعالى بعجزه عن إحصاء نعمه. قال القشيري رحمه الله: ومن آداب من علم أنه المحصي أن يتكلف عد آلائه لديه وإن علم أنه لا يحصيها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويرعى وقته بذكر إنعامه وشكر أقسامه، فيستوجب المزيد من عوائد إحسانه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدته من الليل، فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنيئا لمن اجتهد بأن أحصى حركاته وسكناته، فاستغفر على ما أذنب، وعوض عما ارتكب، وحمد على ما بذل، وشكر على ما عبد، وحاشى أن يحاسب الله تعالى عبده على ذنب مرتين. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: تكفير نعم للتفكير، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب.

0: طلاب الجدد من مختلف الأعمار، إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود، شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية، مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. آل الكيكي في مصر وأستراليا ينعون إليكم بكل الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة قدرية علي حسن محمد أرملة المرحوم حسين الكيكي. أولادها الدكتور طارق الكيكي وعز الكيكي والمرحوم ياسر الكيكي. تقبل التعزية لثلاثة أيام حسب السنة الشريفة في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا بعد أداء الفرائض. كما تقبل أيضا على رقم الهاتف 04-499-0400. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 5 حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. رغم إعلان واشنطن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار، فإن التصعيد الميداني مستمر، إذ شنت تل أبيب هجمات على جنوب وشرق لبنان، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت مقتل قائد دبابة. وفي آخر الهجمات ذكرت الأنباء أن الاحتلال شن غارات استهدفت مدينة صور وبلدات الغندورية وتولين وقلاوية، إضافة إلى بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية في الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 16 آخرين أمس في غارات إسرائيلية أسفرت إحداها على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة. وأوضحت الوزارة أن غارة على منطقة المساكن في قضاء صور أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم 3 أطفال وسيدتان، بينما قتل شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت بلدة معركة بالقضاء ذاته. ووفقا للوزارة فإن غارة على بلدة العباسية بقضاء صور أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، كما أصيب 7 أشخاص بينهم طفلان 4 سيدات إثر غارة استهدفت بلدة عرب الجل بقضاء صيدا. وأوضحت أن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار على محيط مستشفى جبل عامل في صور بأكثر من 4 صواريخ دون الإبلاغ عن إصابات أو قتلى. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة عمليات جديدة، حيث قال إنه تصدى بالأسلحة المناسبة لمسيرتين إسرائيليتين في أجواء النبطية وكفر ملكي وأجبرهما على المغادرة. وأشار إلى أن مقاتليه قصفوا بالمدفعية على 3 دفعات تجمعا للقوات الإسرائيلية في محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان، إضافة لتفجير عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية خلال محاولتها التقدم باتجاه شرق بلدة الغندورية. وبحسب حزب الله فإن عناصره استهدفوا بمسيرات انقضاضية موقع القوات الإسرائيلية المستحدث عند تلة العويضة في بلدة العديسة جنوب لبنان. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد دبابة في الكتيبة 75 التابع للواء المدرعات 7 ساعر ميغولان، مشيرا إلى أن الضابط إيتان شموئيل من بلدة مشمار هشفع بسط إسرائيل قتل خلال معارك في جنوب لبنان. ووسط الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قائلا إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل في هذه المرحلة إطلاق النار والعمليات البرية، وسيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر، بما في ذلك منطقة الشقيف، من دون عودة السكان، مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية لحزب الله. وادعى كاس أن القوات الإسرائيلية لها حرية العمل بدعم أمريكي لضرب بيروت ردا على أي إطلاق نار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية. وتأتي هذه التطورات في ظل مساع لتنفيذ وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو تموز المقبل. بيروت.
حدد أمين عام حزب الله نعيم قاسم موقفه من البيان المشترك اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، فأعلن رفضه لما وصفه بنتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان، وقال لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان، وما دام مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، شاكرا إيران مجددا أنها تساعدنا لاستعادة أرضنا وحقنا. وأضاف قاسم أن يكون الهدف الأساس نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق، يعني إعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه المقاوم، وهو إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل، داعيا المسؤولين إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اغتيال عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة إثر غارة نفذت الليلة الماضية شمال القطاع. وزعم البيان أن العملية التي شاركت فيها القوات الجوية والبحرية أدت إلى القضاء على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام في الحركة. وبحسب البيان فإن الغارة أسفرت عن مقتل حسن رباح حسن لبد، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه نائب رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس ويؤدي دورا مركزيا في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز. كما ادعى الجيش مقتل كل من عاصم أمين شلاش شبير وعبد الله عطا يونس أبو جلوب ومحمد نعمان زكي أبو مرة، وأفاد بأنهم من كبار مسؤولي الجهاز وشكلوا عناصر مؤثرة في صياغة القرارات داخله. ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس على مزاعم الجيش الإسرائيلي. وفجر أمس استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بينهم نساء وأطفال جراء غارات جوية إسرائيلية متزامنة استهدفت 4 شقق سكنية في مدينة غزة شمال القطاع. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بوصول جثامين 9 شهداء بعضها أشلاء وأخرى متفحمة. مدينة رام الله. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال اقتحام قرية بيتين شرق مدينة رام الله فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة برصاص الاحتلال في قرية بيتين مع استمرار احتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، الأمر الذي تسبب أيضا في احتراق قطعة أرض زراعية وسط القرية. وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت بلاغا عن إصابة قرب مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المنطقة، مشيرة إلى أن طاقم إسعاف تابع لها وصل إلى الموقع لكن قوات الاحتلال منعته من الوصول إلى المصاب. واشنطن. رفض مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب كان من شأنه أن يوجه الرئيس دونالد ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من أي أعمال قتالية في لبنان لم يوافق عليها الكونغرس. وصوت المجلس ضد القرار بأغلبية 324 نائبا مقابل 92 فيما امتنع نائبان عن التصويت. وعارض القرار 107 جمهوريين و 117 ديمقراطيا ونائب مستقل واحد. وكان النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح القرار.
وجاء في القرار الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية رشيدة طليب أن الكونغرس لم يعلن الحرب ولم يمنح أي تفويض قانوني محدد لمشاركة القوات الأمريكية في العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، كما أن الولايات المتحدة لم تصنف أي جهة داخل لبنان بموجب أي تفويض لاستخدام القوة العسكرية. وقالت طليب في منشور على منصة إكس أمس إن 11 طفلا يقتلون يوميا في لبنان، داعية إلى وقف القصف ومعتبرة أن الحكومة الإسرائيلية وسعت نطاق ضرباتها في أنحاء البلاد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. جنوب لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية أمس أول انسحاب من بلدة لبنانية باتجاه الخط الأصفر بعد ساعات على إعلان التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، إذ تقدم الجيش اللبناني باتجاه بلدة دبين في قضاء مرجعيون، ما أتاح إعادة فتح طريق مرجعيون صعصبية في وقت استمرت فيه الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع. وجاء التحرك بالتزامن مع بدء الحديث عن آليات تنفيذ التفاهم الذي أعلن عنه الأربعاء برعاية أمريكية، وينص على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض، غير أن الساعات الأولى التي أعقبت الإعلان لم تشهد هدوءا ميدانيا بل ترافقت مع غارات وإنذارات إسرائيلية جديدة، في حين صدرت مواقف إسرائيلية أكدت استمرار العمليات العسكرية ورفض أي عودة سريعة إلى الوضع السابق. وفي مؤشر إضافي إلى استمرار التوتر الميداني رغم التفاهمات المعلنة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت 3 مرات في بلدة شلومي بالجليل الغربي بعد لحظات من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمنطقة. واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قلل من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك قائلا: لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا. لكن ترامب عاد إلى القول إنه لا داعي لذلك بحجة أن اليورانيوم المخصب مدفون، في إشارة إلى تعرض أماكن وجوده للقصف خلال حرب 40 يوما الماضية. وكشف أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة ضد إيران. وتابع ترامب: بحثنا إرسال قوات خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، لكنني لم أرد أن أجد نفسي في موضع وضع مشابه لوضع جيمي كارتر. وأوضح أن بلاده لم تمضي في نقل المواد النووية الإيرانية لأنه كان سيتطلب وجودا لأسبوع أو أسبوعين داخل منطقة النزاع.

زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين إن بلاده تقترح إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بينهما. وجاء في الرسالة أن أوكرانيا ترى أن الولايات المتحدة تركز تركيزا كاملا على قضية إيران، وسيكون من الخطأ الانتظار حتى تعود الحرب في أوروبا إلى صدارة اهتماماتها. وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط توقف الأعمال العدائية. كما عرض زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل شامل لأسرى الحرب مع روسيا، معتبرا أن ذلك قد يكون مقدمة جيدة لإنهاء الحرب. ودعا الرئيس الأوكراني نظيره الروسي إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة المدنيين والأطفال الذين أخذوا خلال الحرب. وتطرق في رسالته إلى خسائر الجيش الروسي البشرية قائلا إنه تلقى الأربعاء الماضي تقارير تفيد بخسائر تجاوز 30,000 قتيل وجريح في هذا الجيش، لافتا إلى أن هذا الرقم يتكرر شهريا ولدينا توثيق مصور لهذه الخسائر. من جهته قال الكرملين ردا على الرسالة إن الرئيس الأوكراني مرحب به في أي وقت للاجتماع بنظيره الروسي بوتين في موسكو. ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت، مضيفا أن بوتين لم يطلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني. واشنطن. فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى جانب شخصيات من عائلة الزعيم السابق راؤول كاسترو في خطوة ضمن تصعيد واشنطن ضغوطها على الحكومة الشيوعية في هافانا. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت ميغيل دياز كانيل وأربعة أشخاص آخرين بينهم زوجته وابنها وخمسة كيانات بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. كما شملت العقوبات أليخاندرو كاسترو إسبين الابن الوحيد لراؤول كاسترو والذي شغل سابقا منصب مستشار في لجنة الدفاع والأمن القومي الكوبية، وكان حاضرا خلال لقاء راؤول كاسترو باللقاء الأمريكي الأسبق باراك أوباما في هافانا عام 2016. وشملت الإجراءات أيضا أحد أحفاد راؤول كاسترو. بغداد. في أواخر مايو أيار الماضي أضرم سائق عراقي يدعى عقيل الشافع النار في نفسه في نقطة أمنية قرب منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار غربي العراق احتجاجا على غرامة مرورية بحقه وصفت بالباهظة. واتخذ السائق هذا القرار الاحتجاج الصادم بعد تلقيه غرامة مالية بلغت 630,000 دينار عراقي، أي نحو 480 دولارا أمريكيا، مما أدى إلى إصابته بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى وأدت لوفاته لاحقا تاركا خلفه 9 أبناء وفق مصادر عراقية. غير أن حادثة انتحار سائق الشاحنة أججت حالة الغضب والضغط التي يتعرض لها يوميا سائقو شاحنات النقل الثقيلة الذين يعانون من ديون وضغوط مادية مرتبطة بالغرامات المتراكمة عليهم. وكان حسين وحيد شقيق المتوفى تحدث عن الضغوط المادية التي عانى منها أخوه بسبب الغرامات المتراكمة عليه بسبب عمله، وقال أخي بانتحاره أراد إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء عن مظلومية السائقين. عدن. كشف مسؤول يمني أمس عن استهداف مقر إقامة سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت بثلاث طائرات مسيرة. وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في حسابه على منصة شركة إكس إنه جرى استهداف مقر إقامة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بثلاث مسيرات مجهولة المصدر. وأضاف لم يصب الخنبشي في هذا الاستهداف الإرهابي دون تفاصيل، ولم تتبنى أي جهة على الفور هذا الاستهداف
كما لم يصدر تعليق من سلطات حضرموت، لكنها أعلنت

بوقت سابق أمس في بيان لها عقد اجتماع استثنائي برئاسة الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة. واستعادت السلطات الحكومية السيطرة على حضرموت في يناير كانون الثاني الماضي بعد شهر من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عليها، وسط مساع متواصلة لتوحيد القوى وتطبيع الحياة في المحافظة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: you إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
4: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل الكيكي في مصر وأستراليا ينعون إليكم بكل الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة قدرية علي حسن محمد أرملة المرحوم حسين حسين الكيكي، أولادها الدكتور طارق الكيكي وعز الكيكي والمرحوم ياسر الكيكي. تقبل التعزية لثلاثة أيام حسب السنة الشريفة في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا بعد أداء الفرائض، كما تقبل أيضا على رقم الهاتف 04-499-0400. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا

فاستروا فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهديهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات في هذا الحوار القرآني على مائدة سورة يوسف، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا من أسرار هذا الكتاب الكريم، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الكريم الرحيم الغفار. ثم أما بعد، فقد كان الكلام في المرة الماضية حول المشهد الثاني من قصة يوسف الذي يتحاور فيه الإخوة فيما بينهم في تقييم علاقتهم بوالدهم في ضوء علاقة والدهم بيوسف ابنه عليهما السلام. أنا يعني أقتر على محمد أن يبدأ بعد التحية له ولعبد الله والتحية لكم من بعد جميعا، أن يبدأ بتلاوة هذا المقطع: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ولنتبرك بسماع القرآن الكريم قبل البدء بالتفكر والتدبر في هذه الآيات العظيمة.

ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم

0: الصالحين. صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك وطيب الله الأنفاس. المرة الماضية كنا قد تكلمنا عن أن الإخوة قد أخطأوا في تقدير الواقع، فقالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، والأمر لم يكن كذلك تماما، لكنهم اجتمعوا وبدأ الكلام الجانبي هنا وهناك والوشوشات والوسوسات، حتى تكلم أحدهم بهذا الكلام فصاروا يفكرون بطريقة جمعية، وانطلقوا من هذا التقدير غير الصحيح أو غير الدقيق للواقع ليبنوا عليه حكما إجماليا بقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين. وبالمناسبة إحنا نسينا نحكي في المرة الماضية إنه وصفهم أباهم النبي بأنه في ضلال مبين جريمة كبيرة كذلك. المسألة لم تكن مسألة عابرة.

0: مثل هذا الكلام لو قيل في حق أحد الآباء لكان هذا إشكالا، فكيف بأن يصف هؤلاء الإخوة أباهم
1: النبي
0: بمثل هذا الوصف؟ لا شك أنه يعني هم يخطئون الخطأ تلو الآخر. بنوا على ذلك إجراء عمليا، شو الإجراء العملي؟ كيف بدهم يعالجوا هذه المشكلة على افتراض أنها صحيحة؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا في الصحراء وبنخلص منه، يخلو لكم وجه أبيكم، إن فعلتم ذلك يعني بتتحسن علاقتكم بأبيكم. احنا شفنا كيف تقدير خطأ، حكم عام موغل في الخطأ، إجراء عملي تنفيذي لحل المشكلة خطأ على خطأ. فيعني خلينا نقول دائما يعني كما قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإنسان لابد أن يستحضر الحكمة وأن يحاول أن يقلب الأمور وأن يفكر بالعواقب والمآلات قبل أن يتصرف بأي تصرف، بل قبل أن يتكلم بأي كلمة من الكلمات.
1: كأنه في هنا غل وحقد.
2: هو هذا اللي بدي، يعني هل معقول أنه إخوة يوسف بدهم يقتلوا سيدنا يوسف اللي هو أخوهم عشان يخلوا لهم وجه أبيهم أو عشان يتصالحوا مع أبوهم؟ يعني هل معقول هاي الوسيلة لهاي الغاية؟ أم هو كان حقد يعني في نفسهم وبدهم يتخلصوا من هذا الحقد؟
0: والله كل هذا وارد، لكن الظاهر إنهم حطوا هدف يخلوا لكم وجه أبيكم، وللوصول إلى هذا الهدف اقترحوا وسيلة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لو ناس حكماء كان قالوا: والله نحسن علاقتنا بأبينا، نساعده أكثر، نقترب منه أكثر، مندير بالنا على إخواننا الصغار فنتقرب بذلك إلى أبينا. شوف كل هذه حلول كان يمكن أن تكون في منطق الأشياء أقرب وللوصول إلى الغاية أضمن، لكنهم وصلوا إلى ما حصل بتنفيذه عكس المقصود، فازدادوا بعدا من أبيهم وساءت علاقتهم به. وإحنا بعدين تكلمنا في آخر ما تكلمنا عنه في المرة الماضية عن قولهم فيما حكاه الله تعالى عنهم: وتكونوا من بعده، يعني من بعد هذا العمل أو من بعد قتل يوسف أو طرحه أرضا، تكونوا من بعد ذلك قوما صالحين، يعني تتوبون إلى الله تعالى بعد اقتراف هذا الذنب. وعلقنا علقنا شوية تعليقات وشوية أفكار وردت على أذهاننا إذ وقفنا على هذا المعنى، وقلنا كم هي شدة الجهل بالله وعدم التوقير لله أن يقدم الإنسان على ما يعصي الله تعالى به وهو يبيت في نفسه أنه بعد أن يقوم بهذه المعصية ويعصي الإله العظيم سيتوب إليه. هذا منطق قائم على عدم فهم من هو الله ابتداء. وقبل أن نبدأ بالحلقة كنا نتكلم في هذه الآية وكنا نتكلم عن هذه النقطة، ومحمد حفظه الله قد قص علينا قصة من واقعنا هنا في الأردن، قصة معبرة، وأنا طلبت منه أن يتكلم بها في البرنامج.
1: الله يجزيكم الخير. ذكر لي أحد المشايخ الفضلاء الصالحين ذكر في حيه عن شاب يعني مثل ما بحكوها في المصطلح العام زعيم العصابة، وكان يتكلم معه كثيرا ويدعوه إلى المسجد، وفي مرة ذهب إليه قائلا: يا فلان متى ستتوب إلى الله وتأتي معنا إلى المسجد؟ فهذا الشاب عمره 25 سنة، وسأل الشيخ: أنت كم عمرك؟ فالشيخ أجابه: قريب 60 سنة. فقال الشاب للشيخ: إن شاء الله لما يصير عمري 60 سنة غير أتوب وأسبقك على المسجد وأكون في الصف الأول، ومش بس هيك وبدي أصير كمان أدعو الناس يجوا على المسجد. الشيخ بحكي له يعني كلام جميل، لكن هل تضمن أنك تعيش للستين سنة؟ حكى له: أنا ما بضمن، لكن أنا عندي أمل برحمة الله. وذهب الشيخ إلى المسجد وهو إمام المسجد في الحي، وفي صلاة الظهر جاءت جنازة في اليوم التالي، والشيخ سأل: لمن هذه الجنازة؟ قالوا: هذا فلان الذي كنت تتكلم معه بالأمس.
0: لا إله إلا الله.
1: ونسأل الله حسن الختام.
0: سبحان الله، يعني هذه حادثة وقعت بيننا وأظن أنه مثلها كثير، منهم ما يتنقله الناس

0: كل لحظة لهذا القدوم. ولذلك يعقوب عليه السلام قال لإخوته فيما قصه الله لأبنائه فيما قصه الله تعالى علينا في سورة البقرة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف ولا تموتن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ كيف يعني؟ يعني إذا جاء الموت تستوقف ملك الموت لتقول له إني أريد أن أتوب وأريد أن يحسن إسلامي؟ لا، مش هيك. دوامك على طاعة الله والتزامك بهذه الطاعة ما حييت هو الضمان الوحيد لكي تموت على هذه الطاعة. ولذلك ليس من دأب المؤمن الذي يعرف الموت والحياة ويعرف الدنيا والآخرة ويعرف نفسه ويعرف ربه أن يرجئ التوبة وأن يؤخرها، كما قص الله تعالى علينا قصة هؤلاء القوم في تعاملهم مع التوبة.
1: حتى لو كان يعلم أنه مش رح يموت الآن، جاءه من علم الغيب أنه لن يموت من هون لخمس سنوات،
0: وهذا مستحيل،
1: وهذا مستحيل الحال. لكن لما ذكر الله لنا في كتابه قل لو كنت أعلم الخير، مش لا عصيت ثم تبت
0: الغيب،
1: لاستكثرت من الخير.
0: نعم، قل لو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير. طول ما الإنسان عايش يا جماعة هي فرصة لتودع في صندوق أيامك ما يسرك إذا قدمت على الله، على حد قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. كل شيء تودعه في صندوق أيامك ستلقاه بين يدي الله تعالى، فاحرص على ألا تودع في هذا الصندوق إلا ما يسرك إذا قدمت على الله، على حد قوله كذلك في سورة يونس: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. يعني كأن صندوق أيامك ينتثر أمامك لترى شو حطيت في الصندوق، شو قيمة أيامك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا. الآن إحنا أمام هذه الخيارات الخطيرة الجرمية التي تم اقتراحها من هؤلاء الإخوة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. أرشدهم طلب منهم أن يخففوا ذلك، يعني إذا كان مطلوبا أن تتخلصوا من يوسف فلماذا لا تتخلصوا منه بطريقة أنعم شوي، أخف شوي؟ لماذا القتل أو ما يؤدي إلى القتل اللي هو القتل البطيء بتعبير عبد الله المرة الماضية؟ اطرحوه أرضا يعني زدتوه في الصحراء، إما أن يهلك عطشا أو تأكله السباع. فقال قائل منهم، الآن هذه الآية رقم 10 من السورة، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كأنه يريد أن يقول لهم إن كنتم فاعلين ولا
1: يعني في الإبعاد،
0: بالضبط، إن كنتم مقررين وإن كنتم مصرين، إن كنتم فاعلين ولا تردد لديكم خففوا هذا الاقتراح، فاذهبوا باتجاه إلقائه في الجب. شو الجب؟
1: البئر.
0: البئر، يبدو أن هناك بئرا ما كان في طريق القوافل، فاقتراح هذا الأخ ولعله أكبرهم ولعله أوسطهم لا ندري تماما، لكن يبدو أن فيهم من هو أقل حدة من إخوته،
1: أصلح
0: من إخوته، وهذا سيكون له دور كذلك في القادم، لكننا لا نريد الاستعجال الآن في استجلاء واستدعاء آيات السورة ومشاهدها، خلينا نوقف مع كل مشهد وسنشير إليه إن شاء الله تعالى إذا وصلنا. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. الغيابة يعني اجعلوه مغيبا في الجب، فيبدو أن الجب عميق وفيه ظلمات، ولذلك إذا ألقيتموه فلن يستطيع الخروج وحده وبالتالي لن يستطيع العودة، وإذا مرت قافلة وجدوا هذا الصبي هذا الغلام فأخذوه معهم. طبعا هم يحكمون الآن على أخيهم بالاسترقاق، لأنهم يعلمون أن العادة كما يبدو أن القافلة إذا وجدت مثل هذا الغلام في هذا البئر فإنهم سيسترقونه، سيصير رقيقا، يعني سيصير عبدا، وما أقساها والله.
2: يا الله، كيف هذا التفكير يفكروا يعني هذا
1: لأخوهم
2: ولصغير؟ يعني والله لو ولد صغير سمعنا أنه يعني أهله رموه في الشارع أنه الواحد يعني بيزعل وبيتضايق عليه.
0: والله أكثر من هذا، أنتوا بتتذكروا أنه في بعض الأحيان بتنتشر فيديوهات وليس حسنا انتشارها، لكنها بتنتشر على أي حال وبيكون فيها تعنيف للأطفال. والله أنه هذا التعنيف يحرك كل قلب حي، مع أنه اللي بيشاهد على الأغلب لا بيعرف الولد ولا بيعرف

0: في اللي بعنف، ولكن مجرد هذا المشهد في الاعتداء على الطفولة البريئة والله يعتبر مؤذيا للفطر السليم.
1: صحيح، وبصير رأي عام دائما، المشكلة هاي بتصير رأي عام. هذا هو ضرب وأهله في البيت ويمكن بيطعموه بيشربوه والناس عارف هذا الاشي بس عشان الضرب، فما بالك لما يفكروا بولد صغير كيف انه بدهم يرموه في الجب ولا يقتلوه ولا يطرحوه أرض. يعني هذا التفكير يعني ممكن لو نصفه الشيطاني كيف وصل لهم، وكيف يعني ما حدا فيهم رق قلبه، يعني اللي رق فيهم قلبه صار يحكي يرموه في غيابة الجب.
0: وسيؤول أمره إلى الاستعباد والاسترقاق.
2: كل هذا يعني كأنه بخلينا نشوف المشهد كامل أنه في عندهم تراكمات، بالإضافة
0: نعم ظاهر
2: إلى المجالس الجمعية.
0: نعم نعم ظاهر أنه في حقد، والحقد إذا تملك من قلب أحدهم حرقه وقضى عليه وذهب به إلى مساحات ما كان يظن أنه يذهب به إليها أو أنه يصل إليها. يعني لا شك الإخوة متربيين في بيت محترم، في بيت مسلم، في بيت نبوة، لا شك إنه البيئة التي حولهم في هذا البيت لم تكن تعينهم على الوصول إلى مثل هذه المراحل من الإجرام.
2: يعني يتبادر الآن إلى الذهن أنه كل جلساتهم كانت منفصلة عن يوسف عليه السلام، ربما لو جلسوا معه عدة مرات يعني يتلاشى بعض هذا الغل.
0: والله لعله كذلك، دائما الاقتراب والحوار حتى لو تحاوروا مع أبيهم، يعني واضح أنهم لم يتكلموا مع أبيهم. لو قالوا له يا أبانا والله إنا نشعر أن يوسف وأخاه أحب إليك منا ونحن عصبة، لو قالوا هذا الكلام الذي قالوه بينهم، لو قالوه مع أبيهم، أنا متأكد أن يعقوب عليه السلام كان
2: سيراجع تصرفاته
0: أو سيطفئ نار حقدهم. إذ إننا يعني نظن أنه يعقوب عليه السلام يعني
2: أو ربما نتكلم يطفئ نار وهمهم،
0: نار وهمهم نعم. نعم هم توهموا ذلك، لعله دللوا لأنه أصغر، لعله يعني إلى آخره، يعني كل هذا محتمل. لو قالوا لو والله إحنا نظن كذا لكان أكثر حذرا، ولعله أطفأ نار حقدهم ووهمهم وانتهت الإشكالية. وانظروا لو قالوا هذا الكلام ورتبوا حلا بدل اقتلوا يوسف، تعالوا نقول لأبينا هذا الكلام. دائما الحوار يا جماعة على كل المستويات دائما هو السبيل والمفتاح لإطفاء نيران الحقد. ومن يزرع الحقد يا جماعة، ومن يزرع الحقد أيها المسؤولون، من يزرع الحقد أيها الآباء والأمهات، من يزرع الحقد يا أي واحد بعيش في مجتمع، لن يجني سوى ثمار وخيمة العواقب مرة قبيحة الطعم. الآن ليس هناك سبيل إلى إطفاء نيران الحقد إلا نفتح باب الحوار، بدل ما نروح باتجاه الضرب والخبط وال يعني الأحكام الشديدة، سواء كنت مسؤول في البلد وسياسي أو كنت عالم أو مثقف أو إلى آخره. الإقصاء ليس هو الحل دائما. أنت إذا ضربت هذا وقمعت هذا وسجنت هذا، أو قمعت ابنك وبهدلته وما خليت له وأغلقت باب الحوار دونه، وأنت يا مسؤول لو أغلقت باب الحوار دون وصول الصوت المعارض ودون تعبير الناس عن آرائهم، ترى هذا ماذا سيزرع في الصدور؟ لن يزرع إلا عواقب وخيمة.
2: ربما يكون المتخالفين ظاهرا متفقين داخليا، لكن لأنه ما في حوار
0: أحسنت هناك
2: فبني الحقد.
0: هناك نار إن لم تطفئها بقيت موجودة وإن كانت تحت الرماد. بعضهم يظن أنه بإجراءه القمعي سواء في على المستوى السياسي، على مستوى حكومة، أو على مستوى فرد، على مستوى أسرة، على مستوى أستاذ في الصف، على مستوى مدير في شركة، يظن أنه مدام أنا قامع الأمور وما حد عم بيفتح فمه بكلمة معنى ذلك under control والأمور مسيطرين عليها سيطرة تامة. والله أنا أظن أنه هذا من التفكير السطحي شديد السطحية. وهذه النار وإن ظننت أنها تحت الرماد إلا أنها إن وجدت فرصة فربما تشتعل وربما تنفجر انفجارا. عبد الله كان عندك شيء؟
1: يعني لو فكرنا في حال كل أخ من الإخوة، شو الظروف اللي حواليه؟ لا توقعنا أنه كل أخ في شيطان بيوسوس له، وفي نفس أمارة بالسوء بتوسوس له، وفي 9 إخوة بيوسوسوا له. فبالتالي العصب اللي استشهدوا فيها أنه هي والدنا مش ملتفت لإلها فهو في ضلال، هي كانت سبب ضلالهم وهلاكهم.
0: يا سلام، مصدر القوة الذي ظنوه مصدر قوة طلع في حقيقة الأمر مصدر
1: هلاك،
0: هلاك ومصدر ضعف.
1: عشان هيك في يومنا هذا ما يفكر الشخص أنه أنا لأني ابن العشيرة الفلانية يستدل في هذه العصبة، يعني ما يركن لإلها كثير. إذا كانت هذه العصبة مش متجهة في الاتجاه الصحيح ممكن تكون هي سبب هلاكه.
0: نعم صحيح، أحسنت، هذه مداخلة طيبة. إذن هذا ما يتعلق بما وصل إليه القوم، ويبدو أنهم اتفقوا عليه وقد راقهم هذا الاقتراح، وهم فيهم بذرة الخير، يعني بذرة الخير في أولها كما يعني وصف بعض الباحثين وبعض المفسرين. هناك بيعرفوا التوبة، يعني لما صار في اقتراحات باتجاه القتل والتخلص منه في الصحراء قال أحدهم، لا، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، بعض السيارة يعني
2: القوافل
0: السيارة التي تسير، إن كنتم فاعلين، إن كنتم مصرين على هذا الكلام وأردتم فعله ولا بد فعليكم أن تقوموا بهذا. يبدو من المشهد أنهم اتفقوا على ذلك، وهو ما فعلوه كما قصت الآية علينا فيما بعد. وهذا كذلك يشير إلى أنه القول الرشيد قد يلاقي قبولا، وإن لم يكن رشيدا رشدا تاما، لكن الشرور متفاوتة كمان، في شر أعظم من شر، ليست الشرور جميعها في سلة واحدة ولا في مقياس واحد. افتتح المشهد التالي على يعني نشوف موقف آخر. هؤلاء الإخوة بعد ما بيتوا ما بيتوه وتآمروا واتفقوا ووصلوا إلى القرار الذي هو إلقاء يوسف في البئر، جاءوا إلى أبيهم ليتحاوروا معه ويستخلصوا يوسف من بين يديه. خلينا نستمع إلى الآيات ولنبقى معها ولنخشع مع تلاوتها. تفضل يا محمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: أحسن الله إليك، طيب الله الأنفاس. هذا جزء من المقطع أو هو مشهد متكامل، لأن المشهد اللي بعديه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، واضح أنهم انتقلوا من أخذوا يوسف وانتقلوا من حوارهم مع أبيهم إلى تنفيذ المخطط. بعد أن خططوا انتقلوا إلى تنفيذ المخطط. سنستعرض الآيات آية آية وسنستمطر فوائدها استمطارا إن شاء الله تعالى، لكن فلنخرج إلى فاصل ثم نعاود التأمل والتدبر بعد ذلك إن شاء الله. ابقوا معنا.
2: إنتاج إذاعة حتمان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على مائدة سورة يوسف. كنا قد تلونا قبل الفاصل الآيات التي نريد الوقوف معها من المشهد الثالث من مشاهد القصة، ذلك لما ذهب الإخوة إلى أبيهم فأرادوا استخلاص يوسف من بين يديه. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الأب تخوف من إرسال يوسف معهم، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أكدوا له أنهم ضامنون لسلامته، وأن ظنه هذا مما لا ينبغي أن يذكر. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، ونحن لسنا كذلك. فإذا إرسالك يوسف معنا لا شك أنه في غاية الأمان وفي غاية الضمان. خلينا نوقف معي الآية الأولى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هل تشعرون أنه في شيء لا وراء الألفاظ؟
1: في لسان تودد. يا أبانا.
0: نعم.
1: وبعدين ما لك لا تأمن، شكلهم عم بيجربوا معه وهو رافض يأمن لهم،
2: إنه في تجارب سابقة.
1: يعني ما حكوا ما لك لا ترفض، يعني ما لك ترفض إنك تجيبه معنا، لا، ليش ما بتأمن لنا؟
0: طيب ليش فعلا استعمال هذا اللفظ؟ هل فيه إحاء ما لك لا تأمننا؟ يعني كأنهم يقولون
1: مخوننا، يعني
0: تخوننا.
1: نعم.
0: وانتم عارفين انه هذه الكلمة ثقيلة على الأب، يعني الأب لا يرضى بأن يكون مخونا لأبنائه. وبالتالي أنا أظن انه استعمال هذا اللفظ كان فيه
1: استفزاز
0: لأبي يوسف يعقوب عليه السلام لإرسال ابنه، لأنهم كأنهم يقولون له: إن أرسلته معنا فأنت تستأمننا، وإن لم ترسله معنا فأنت تخوننا.
1: نعم.
0: والأب لا يريد أن يلقي بذور العداوة بين أبنائه، وبالتالي كان تلقائيا أن يجيبهم إلى ما طلبوه. فعلا يا أبانا، وشوفوا هاي أداة النداء للبعيد، يا أبانا، كأن فيها مع أبانا كأن فيها استدرارا لعاطفته وتذكيرا له بأبوته لهم. يعني أنت لست أبا يوسف فقط، أنت من قبل أن تكون أبا يوسف أنت أبونا. يعني كأنهم يأتون بهذا الكلام يا أداة نداء للبعيد التي فيها استدعاء للقلب واستدعاء للذهن، مع يا أبانا الأبوة، عنوان الأبوة المضاف إليهم، كأنه لاستثارة عواطفه. ثم أردف من بعد ذلك: ما لك لا تأمن على يوسف، ليضطروه إلى إجابتهم، لأن المقصود أنك إن لم تجبنا فأنت تخوننا، وهذا أمر لا يرضاه الأب أن يكون بين أبنائه، ولا يرضى الأب أن يشعر أبنائه بالتخوين. وأنا بحب هون كمان يعني نخاطب الأباء والأمهات: لا تشعر ابنك أو ابنتك أنهم في محل الاتهام، هذا الشعور ليس جيدا. المراقبة جيدة والمتابعة مهمة، والمساءلة من واجبات الأبوة والأمومة، لكن احذر أن تمزج هذا بإيحاءات التخوين. انعكاسات هذا على قلب الابن أو الابنة ليس شيئا مناسبا، ليس شيئا جيدا. بس أنا بدي أسأل عن مسألة هيك، يعني خارج قصة المعاني، لا تأمنا، كيف تقرأها يا محمد؟
2: هذه الآية نقرأها: لا تأمنا بضم الشفتين بين النون والميم، أو بين الميم والنون، وهذا فيه إشمام.
0: نعم، هي طريقة في الأداء
2: تسمى في علم التجويد الإشمام.
0: نعم، أنا أحسنت.
2: وفي بعض القراءات تقرأ لا تأمننا.
0: نعم،
2: هذه، لكن في القراءة التي نقرأ عليها في بلادنا حفص عن عاصم: لا تأمنا بضم الشفتين، ويسمى الإشمام.
0: يعني الأصل ألا ينعكس ذلك على الصوت.
2: نعم.
0: يعني الذي يدرك الإشمام من يراك لا من يسمعك، ما بيتغير الصوت لما تقرأ ما لك لا تأمن على لا يتغير الصوت،
2: ربما لا يدرك هذا إلا المختصين.
0: نعم نعم، المختصون هم الذين يدركون ذلك. لكن من يراك يلاحظ أنك يعني تضم شفتيك في هذا المكان، وهذه طريقة في الأداء. قد يقول قائل لماذا نفعل ذلك كذا في هذا المكان، لماذا نفعلها في هذا المكان؟ نقول هكذا روى لنا القراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقراءة مبنية على الرواية، فنحن نقرأ بالطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في علم التجويد تسمى الإشمام. طيب ما لك لا تأمن على يوسف، وإنا، انظروا إلى التوكيد، إنا له لناصحون. شفت تقديم الضمير الذي يعود على يوسف، ما قالوا وإنا لناصحون له، لا، يريدون تأكيد نصحهم له وحرصهم عليه، فقدموا الضمير العائد عليه اهتماما.
1: محور الكلام يوسف وليس النصح.
0: أحسنت، محور الكلام يوسف، وهم يريدون إبراز نصحهم ليوسف، لا باعتبار أنهم ناصحون لكل أحد، لكنهم يريدون إظهار أنهم يختصون يوسف بالنصح، ولهم ليوسف من الاهتمام لديهم ما ليس لشخص آخر، وإنا له لناصحون.
2: هناك أيضا يعني ما يخطر بالذهن، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، لكن حقدهم على يوسف مش على أخوه.
0: يوسف هو محور الحديث،
2: محور الحديث، وما لك لا تأمن على يوسف، طلبوا يوسف لوحده ما طلبوا أخوه معه.
0: نعم، وكذلك اقتراحهم اقتلوا يوسف، قال اقتلوا يوسف الولدين معا. نعم صحيح. طيب ما هو الطلب الآن بشكل مباشر؟ الجملة الأولى كانت طلبا مبطنا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. الآن الطلب بشكل مباشر، هم جاءوا يريدون تحقيق غاية، لا يريدون شيئا من المجاملات. كان يمكن أن يقول لهم لا يا جماعة أبدا، والله إحنا ما بنخونكم ولا إشي ولا كذا، لكن ولد صغير وأنا أخاف أن يذهب يعني في مذاهب الرجال. لكن حتى ما يكون الكلام جاريا مجرى المجاملات، أرادوا أن يتبعوا هذا
2: الطلب المباشر،
0: هذا الطلب المبطن بالطلب المباشر، أرسله معنا، شوفوا كمان
2: غدا
0: توقيت توقيت. احنا مرات يعني في المجاملات الاجتماعية، متى تزورنا، متى تتغدى عنا، ان شاء الله ان شاء الله الايام جاي، مش هيك؟ اذا قلت لك الايام جاي فكأنني اشعرك بانه يعني
1: لن تأتي،
2: انا لن تأتي.
0: انا ما لا اريد ان اربط يعني، بلاش هلا واحد من الجمهور ياخذ علينا يعني مثل هذه العبارات، لا نريد أن نضبط الآن، لكن قد نضبط في المستقبل، لكن أنا لا أريد أن أعطي موعدا الآن، ولا أريد أن أجزم بقرار. هؤلاء لما ابتدأوا الحديث، ابتدأوا الحديث وهم عارفين شو اللي بيحكوه، فذهبوا باتجاه أنه
2: تحديد الموعد،
0: تحديد الموعد، أرسله. شوف بعد الطلب المبطن، طلب صريح في وقت، أرسله معنا غدا، شو الغاية، ماذا سيفعل، كيف سيكون حاله، يرتع ويلعب، وأي أب لا يحب أن يسر ابنه بمثل هذا. فلعله وقع في قلب يعقوب إذ يجيبهم أنه لن يخذل هؤلاء الأبناء الذين طلبوا منه طلبا، ولن يشعرهم بأنه يخونهم، وفي الوقت نفسه لعل يوسف يحظى ببعض اللعب والترفيه واللهو وما أشبه ذلك.
2: أين يذهبون؟ أرسله معنا وين؟ لم تذكر الآيات.
0: نعم، الظاهر أنهم يعني
2: من
0: كان
2: تخوف يعقوب عليه السلام أخاف أن يأكله الذئب.
0: هم طالعين طلعة
2: يعني يبدو أنه
0: رحلة بر كما يقال.
2: نعم.
1: رحلة صيد.
0: ورحلة صيد. نعم. رحلة، المهم هي رحلة خارج البنيان. واضح أنها رحلة خارج البنيان. وأنا لا أظن أنها رحلة عمل. لو كانت رحلة عمل لما قالوا يرتع ويلعب. إذن يرتع ويلعب، إحنا طالعين رحلة ترفيهية خارج البنيان.
1: بعدين بعدين في الآية اللي بتحكي، في الآيات اللي بعدها، إن ذهبنا نستبق، فمعنى نستبق يعني زي اللي بنرمي في أسهم، فيبدو إنها فعلا رحلة بر.

0: نعم نستبق، يعني هي هو سباق، سباق في ماذا؟ إما أن يكون في السهام أو سباق ركض أو سباق يعني بأي نوع من أنواع السباق. إذن هم طالعين رحلة وقالوا لأبيهم أرسله معنا في هذه الرحلة، واضح أن عنوان الرحلة يرتع ويلعب، وإن له لحافظون، شوفوا على وزن، وإن له لناصحون، الآية التي تليها وإن له لحافظون، كأنهم يرسلون رسائل التوكيد والطمأنة المرة بعد المرة. والإنسان ترى إذا كان يبالغ، إحنا حتى نكون هيك فاهمين في علم النفس، إذا بالغ إنسان في توكيد شيء ما فوراء توكيده سر ما،
1: بتصير تشك فيه،
0: بتصير تشك، يقولون كاد المريب أن يقول إيش خذوني، وسنرى المزيد من ذلك من إخوة يوسف بعد قليل. إذن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له لحافظون، شوفوا أدوات التوكيد، إن له تقديم له الجار والمجرور له حافظون،
1: يعني زي كأنه بدنا ناخده على الرحلة، هو يلعب وإحنا ندير بالنا عليه،
0: هذا
1: هو كل هدفنا من الرحلة.
0: بالضبط هذا الذي أفهموه لأبيه. طيب خلينا نشوف رد أبيه، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني كأنه تردد وتريث وحاول الاعتذار وكان في منازعة للقرار، وأبدى سببين لتخوفه وتردده. السبب الأول
1: إنه يعني زي اللي بشتاق له إذا بغيب عني.
0: نعم شوفوا الكلمات قد تقع في بعض الأحيان على حسن ظن قائلها، قد تقع في أذني المستمع موقعا آخر، ولذلك قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي
2: أحسن
0: أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هؤلاء الإخوة كانوا ممتلئين من هذه القصة، فجاء تعليق يعقوب عليه السلام ليزيدهم امتلاء، وهو لا يشعر بذلك، هو لا يشعر بالنار التي تغلي في صدورهم بالحقد وبالقرار الجريء الذي اتخذوه في التخلص من يوسف. إني لا يحزنني أن تذهبوا به. طبعا إحنا يمكن أن نتصور أي أب أو أم عندهم ولد صغير، يعني قصة الرحلات هذه وإحنا كلنا مجربين، اللي عنده اللي بيستمعوا الذين يستمعون إلينا، من رزقهم الله تعالى بأولاد، مع الولد الصغير أنا أتشدد، أنا ما أدري ما الذي يفعل به، بخاف عليه بيوقع ينكسر بيضيع، لا سمح الله كذا لا سمح الله كذا، لكن إذا كبر
2: حتى مع أقرب الناس،
0: حتى بالضبط حتى مع أقرب الناس، لكن إذا كبر وشب بتبطل مقيده. يعني هذا كلام يعقوب في الحاصل طبيعي، لكنه جاء ليداعب الوتر الملتهب في صدورهم، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أنا متعود أنه يضل عندي، أنا ألاعبه وأدلله وأرعاه بشكل مباشر. هذا الكلام خرج بشكل طبيعي من الأب، لكنه وقع كذلك يعني
2: على وتر حساس
0: ملتهب لدى هؤلاء الأب.
1: يا سلام، بعدين يعني فكرة الأب أنه كيف بيحزن على ابنه لما يطلع من عنده، أحيانا تسمع في الفرق الكشفية مثلا أو في الرحلات بتضايق المسؤول الرحلة أو مثلا المسؤول عن الأطفال، إنه الأهل كلهم بيرنوا علي، والواقع إنه هذا الشيء يعني طبيعي.
0: لا، اللي بده يشتغل هذا الشغل بده يتحمل. بدي أحط نفسي مكان هؤلاء الآباء والأمهات.
2: هو يعني تصديق لكلام عبد الله، أغلب المشرفين على هذه النوادي الكشفية في الرحلات هم من غير المتزوجين
0: ولذلك لم يشعروا بهذا الشعور.
2: صحيح، يعني أكثر من مرة خرجنا في مخيمات كشفية، الذي كان يتضايق من هذا الأمر هم الإخوة المشرفين غير المتزوجين، أما المتزوجون فيعلمون هذا الأمر والأمر عندهم
0: صحيح.
2: طبيعي.
0: والله أنا سأذكر لكم شيئا، حفظ الله والدي ووالديكم جميعا.
2: آمين.
0: أنا الآن يعني أوشك أن أصير في 43 من عمري، وتغربت حينا من الزمان، وحتى هذه اللحظة والدي يتصل بي كل ليلة حتى يطمئن أنني أويت إلى البيت، وكان يتصل بي في الغربة كذلك، يعني كنت قد تغربت في أكثر من بلد، يتصل روحت ولا ما روحت كل ليلة. أنا أذكر لما كنت مشرفا كذلك على الطلاب في دور القرآن وهالرحلات، أنا أرى والدي إذا تأخرنا وما كان وقتها، يعني أيام ما كنا نطلع رحلات لا كان في موبايلات

0: ولا غير ذلك. إذا تأخرنا لسبب أو لآخر بسوء تقدير منا أو تعطل في الباص أو ما أشبه ذلك، تجد أن الأهالي ينتظروننا عند المسجد مكان وصول الرحلة، فأنا أجد والدي أول هؤلاء الوالدين الذين ينتظرون أبنائه، وأنا مشرف الرحلة، أنا أكون أنا مسؤول الرحلة. كثير من الشباب لا يقدرون ذلك، يعني يمتعدوا من سلوك أبيه.
1: بحكي لك أبوي بتدخل فيه كثير أو والدتي بتدخلوا فيه كثير. يعني أنا ليش بضل مرنه علي؟ أنا مش ولد صغير. هو ما بعرف أنه المشاعر اللي بتجبر أهلك هيك يسوي. أحسنت.
0: هذا شعور فطري يا جماعة، يا شباب الله يرضى عليكم، يعني استوصوا بأهليكم خيرا، قدروا هذه الرحمة في قلوبهم، اللائق أن نقابل هذه الرحمة في قلوبهم برحمة مثيلة لها، مش بتأفف وامتعاض وانزعاج من هذا. يا أخي القصة ما هي قصة تدخل رضي الله عنك وزوجك
2: حتى تعلم
0: حتى تعلم صدق هذا الذي نقول. القصة ليست بهذا البعد، القصة إنه هناك سلوك فطري، الأب يخاف على ابنه حتى لو صار ابنه يعني كبيرا
2: كبير
0: أبا وجدا. أحسنت. وكم من الإخوة الذين رأيناهم، يعني هو بيصير جد، هذا الشاب يصير جدا ويكون له أب، وما يزال الأب يخاف على ابنه الجد. هذا سلوك طبيعي، فكيف بسلوك يعقوب عليه السلام في الآيات التي مع طفل؟ إذن قوله إني لا يحزنني أن تذهب به خرج بسلوك طبيعي، وظاهر ظاهر من هذه الكلمة إن يعقوب عليه السلام لا يشعر بشيء من النار التي تغلي في صدورها، ولا لكان أكثر حذرا من مثل هذا الكلام، وظاهر أنهم ما ألمحوا له بشيء ولا حواروه في يوم من الأيام بشيء، ولذلك خرج منه هذا الكلام بعفوية كما يقال. طيب هذا هو السبب الأول. والثاني
2: أخاف أن يأكله الذئب،
0: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طبعا قوله وأنتم عنه غافلون يجري مجرى الاعتذار لهم، يعني أنتم غفلتم عن هالولد، لعبتوا سهيتوا عنه فتخطفوا ذئب من الذئاب وما أدراني ما. وهذا دليل على أنه يوسف في هذا الوقت كان صغيرا، يعني ليس شابا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولا يتمكن الذئب من شاب قوي، وإنما يتمكن من طفل صغير، فالتخوف في مكانه تماما. أي أب كان يمكن أن يتكلم بهذا الكلام، خصوصا أن هذه الأرض التي كانوا يعيشون فيها مذئبة. شو يعني مذئبة؟
2: مليئة بالذئاب.
0: يبدو أنها كانت مكانا مليئا بالذئاب. طبعا الظاهر أنهم كانوا في فلسطين بالمناسبة. نعم الظاهر أنهم كانوا في فلسطين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. رد عليهم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ردوا عليه قالوا لئن أكله الذئب ونحن، الواو والحال في اللغة، كيف يأكله الذئب ونحن عصبة وجماعة قوية ممتنعة؟ من الذي يجرؤ أن يأتي قبلنا؟ من الذي تسول له نفسه التهجم على هذا الجمع من الرجال الأقوياء؟ إن حصل ذلك إن إذن
1: لخاسرون،
0: قد حكموا على أنفسهم.
1: يا ده العصبة هاي اللي مفكرين يعني إنه هي اللي جارية فيهم واللي هي عزيتهم ورفع من مقامهم، يعني بيظلوا يستشهدوا في هاي العصبة، ومع العلم إنه كثرة الناس لا تعني إنك أنت راح تغلب المقابلك، بس استشهادهم في هاي العصبة أعمت أبصارهم.
0: وكأنهم يرسلون رسائل إلى أبيهم يقولون له يعني نحن العصبة، تذكر أي عصبة؟ نحن الذين تفضل يوسف عليهم. هناك إلماحات. نعم يعني أنا أظن أن في قولهم إن إذن لخاسرون حكم على تصرفهم. نعم قد خسروا بعد ذلك. طبعا أنا بحب يعني في نهاية المطاف قبل أن نخرج من البرنامج ونلج في المشهد التالي اللي هو المشهد الرابع، أن نذكر بأن الإخوة قد تابوا إلى الله، يعني لا يحملنا انفعالنا مع هذه الأحوال المؤقتة على أنه نكرههم. نعم نحن نكره فعالهم، هذه الأفعال التي وقعت منهم نحن كرهناها، وقد قصها الله تعالى علينا لنكرهها، وقد سيقت في مساق ذمهم أو ذم أفعالهم، لكن لا شك أن هؤلاء الإخوة قد صلح حالهم بعد ذلك.
2: هذه من الآيات في سورة يوسف، لا نكره الأشخاص وإنما نكره الأفعال السيئة.
0: يا سلام، ما أجمل هذا التعليق. ليش نكره الأشخاص؟ الأشخاص قد تتغير أحوالهم، فإن تابوا، شوف في سورة التوبة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ثم بعد ذلك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. القصة مش قصة شخصيات، أنا أحب الفعل أو أكره الفعل، لكن الشخصية هذه قضية أخرى. هؤلاء قد تابوا وحسن حالهم وحسن إيمانهم وإسلامهم، لكن أفعالهم في هذه الحقبة الزمانية أفعال لا شك كانت أفعالا كبيرة وذنوبا كبيرة. يعني هم وقعوا في سلسلة من الكبائر بالمناسبة، يعني في التعبير المباشر الشرعي وقعوا في سلسلة من الكبائر، من العقوق والتآمر للقتل، وبعد ذلك إبعاد الولد عن والده، وحوى ذلك شيئا كثيرا من العقوق وأذية الوالد وأذية الولد والكذب وما أشبه ذلك. فهي سلسلة كبيرة من الذنوب، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن إخواننا الذين سبقونا في الإيمان، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه كريم رحيم. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، وفتح علينا وعليكم أسرار كتابه الكريم، والحمد لله رب العالمين.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 5 حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. رغم إعلان واشنطن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار، فإن التصعيد الميداني مستمر، إذ شنت تل أبيب هجمات على جنوب وشرق لبنان، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، فيما نفذ حزب الله عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت مقتل قائد دبابة. وفي آخر الهجمات ذكرت الأنباء أن الاحتلال شن غارات استهدفت مدينة صور وبلدات الغندورية وتولين وقلاوية، إضافة إلى بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية في الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 16 آخرين أمس في غارات إسرائيلية أسفرت إحداها على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة. وأوضحت الوزارة أن غارة على منطقة المساكن في قضاء صور أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال وسيدتان، بينما قتل شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت بلدة معركة بالقضاء ذاته. ووفقا للوزارة فإن غارة على بلدة العباسية بقضاء صور أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، كما أصيب 7 أشخاص بينهم طفلان وأربع سيدات إثر غارة استهدفت بلدة عرب الجل بقضاء صيدا. وأوضحت أن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار على محيط مستشفى جبل عامل في صور بأكثر من 4 صواريخ دون الإبلاغ عن إصابات أو قتلى. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة عمليات جديدة، حيث قال إنه تصدى بالأسلحة المناسبة لمسيرتين إسرائيليتين في أجواء نبطية وكفر ملكي وأجبرهما على المغادرة. وأشار إلى أن مقاتليه قصفوا بالمدفعية على 3 دفعات تجمعا للقوات الإسرائيلية في محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان، إضافة لتفجير عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية خلال محاولتها التقدم باتجاه شرق بلدة الغندورية. وبحسب حزب الله فإن عناصره استهدفوا بمسيرات انقضاضية موقع القوات الإسرائيلية المستحدث عند تلة العويضة في بلدة العديسة جنوب لبنان. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد دبابة في الكتيبة 75 التابع للواء المدرعات 7 ساعر ميغولان، مشيرا إلى أن الضابط إيتان شموئيل من بلدة مشمار هشفع بسط إسرائيل قتل خلال معارك في جنوب لبنان. ووسط الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قائلا إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل في هذه المرحلة إطلاق النار والعمليات البرية، وسيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر بما في ذلك منطقة الشقيف من دون عودة السكان، مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية لحزب الله. وادعى كاس أن القوات الإسرائيلية لها حرية العمل بدعم أمريكي لضرب بيروت ردا على أي إطلاق نار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية. وتأتي هذه التطورات في ظل مساع لتنفيذ وقف إطلاق النار الهش منذ 17 من إبريل نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو تموز المقبل. بيروت. حدد أمين عام حزب الله نعيم قاسم موقفه من البيان المشترك اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، فأعلن رفضه لما وصفه بنتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان، وقال لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان، وما دام مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، شاكرا إيران مجددا أنها تساعدنا لاستعادة أرضنا وحقنا. وأضاف قاسم أن يكون الهدف الأساس نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق، يعني إعدام قوة لبنان وتهديدا وجوديا بإبادة شعبه المقاوم، وهو إعلان لتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل، داعيا المسؤولين إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. قطاع غزة.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اغتيال عدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة إثر غارة نفذت الليلة الماضية شمال القطاع. وزعم البيان أن العملية التي شاركت فيها القوات الجوية والبحرية أدت إلى القضاء على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام في الحركة. وبحسب البيان فإن الغارة أسفرت عن مقتل حسن رباح حسن لبد الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه نائب رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس ويؤدي دورا مركزيا في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز. كما ادعى الجيش مقتل كل من عاصم أمين شلاش شبير وعبد الله عطا يونس أبو جلوب ومحمد نعمان زكي أبو مرة، وأفاد بأنهم من كبار مسؤولي الجهاز وشكلوا عناصر مؤثرة في صياغة القرارات داخله. ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس على مزاعم الجيش الإسرائيلي. وفجر أمس استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بينهم نساء وأطفال جراء غارات جوية إسرائيلية متزامنة استهدفت 4 شقق سكنية في مدينة غزة شمال القطاع. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بوصول جثامين 9 شهداء بعضها أشلاء وأخرى متفحمة. مدينة رام الله، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خلال اقتحام قرية بيتين شرق مدينة رام الله فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة برصاص الاحتلال في قرية بيتين مع استمرار احتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، الأمر الذي تسبب أيضا في احتراق قطعة أرض زراعية وسط القرية. وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت بلاغا عن إصابة قرب مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المنطقة، مشيرة إلى أن طاقم إسعاف تابع لها وصل إلى الموقع لكن قوات الاحتلال منعته من الوصول إلى المصاب. واشنطن، رفض مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب كان من شأنه أن يوجه الرئيس دونالد ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من أي أعمال قتالية في لبنان لم يوافق عليها الكونغرس. وصوت المجلس ضد القرار بأغلبية 324 نائبا مقابل 92 فيما امتنع نائبان عن التصويت. وعارض القرار 107 جمهوريين و 117 ديمقراطيا ونائب مستقل واحد. وكان النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح القرار. وجاء في القرار الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية رشيدة طليب أن الكونغرس لم يعلن الحرب ولم يمنح أي تفويض قانوني محدد لمشاركة القوات الأمريكية في العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، كما أن الولايات المتحدة لم تصنف أي جهة داخل لبنان بموجب أي تفويض لاستخدام القوة العسكرية. وقالت طليب في منشور على منصة إكس أمس إن 11 طفلا يقتلون يوميا في لبنان، داعية إلى وقف القصف ومعتبرة أن الحكومة الإسرائيلية وسعت نطاق ضرباتها في أنحاء البلاد رغم اتفاق وقف إطلاق النار. جنوب لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية أمس أول انسحاب من بلدة لبنانية باتجاه الخط الأصفر بعد ساعات على إعلان التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، إذ تقدم الجيش اللبناني باتجاه بلدة دبين في قضاء مرجعيون ما أتاح إعادة فتح طريق مرجعيون صعصبية
في وقت استمرت فيه الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع. وجاء التحرك بالتزامن مع بدء الحديث عن آليات تنفيذ التفاهم الذي أعلن عنه الأربعاء برعاية أمريكية، وينص على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض. غير أن الساعات الأولى التي أعقبت الإعلان لم تشهد هدوءا ميدانيا، بل ترافقت مع غارات وإنذارات إسرائيلية جديدة، في حين صدرت مواقف إسرائيلية أكدت استمرار العمليات العسكرية ورفض أي عودة سريعة إلى الوضع السابق. وفي مؤشر إضافي إلى استمرار التوتر الميداني رغم التفاهمات المعلنة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت 3 مرات في بلدة شلومي بالجليل الغربي بعد لحظات من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمنطقة. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قلل من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك، قائلا: لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا. لكن ترامب عاد إلى القول إنه لا داعي لذلك بحجة أن اليورانيوم المخصب مدفون، في إشارة إلى تعرض أماكن وجوده للقصف خلال حرب 40 يوما الماضية. وكشف أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة ضد إيران. وتابع ترامب: بحثنا إرسال قوات خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، لكنني لم أرد أن أجد نفسي في موضع وضع مشابه لوضع جيمي كارتر. وأوضح أن بلاده لم تمضي في نقل المواد النووية الإيرانية لأنه كان سيتطلب وجودا لأسبوع أو أسبوعين داخل منطقة النزاع. وكرر ترامب مجددا أن الإيرانيين لن يحصلوا أبدا على سلاح نووي، لافتا إلى أن واشنطن قامت بعمل جيد فيما يتعلق بإيران، حيث إن جوهر الاتفاق يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا على حد قوله. كييف. عرض الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أمس على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع معه وجها لوجه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل خلال المفاوضات. وقال زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين إن بلاده تقترح إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بينهما. وجاء في الرسالة أن أوكرانيا ترى أن الولايات المتحدة تركز تركيزا كاملا على قضية إيران، وسيكون من الخطأ الانتظار حتى تعود الحرب في أوروبا إلى صدارة اهتماماتها. وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط توقف الأعمال العدائية. كما عرض زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل شامل لأسرى الحرب مع روسيا، معتبرا أن ذلك قد يكون مقدمة جيدة لإنهاء الحرب. ودعا الرئيس الأوكراني نظيره الروسي إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة المدنيين والأطفال الذين أخذوا خلال الحرب. وتطرق في رسالته إلى خسائر الجيش الروسي البشرية قائلا إنه تلقى الأربعاء الماضي تقارير تفيد بخسائر تجاوز 30,000 قتيل وجريح في هذا الجيش، لافتا إلى أن هذا الرقم يتكرر شهريا ولدينا توثيق مصور لهذه الخسائر. من جهته قال الكرملين ردا على الرسالة إن الرئيس الأوكراني مرحب به في أي وقت للاجتماع بنظيره الروسي بوتين في موسكو. ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت، مضيفا أن بوتين لم يطلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني. واشنطن.
فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى جانب شخصيات من عائلة الزعيم السابق راؤول كاسترو في خطوة ضمن تصعيد واشنطن ضغوطها على الحكومة الشيوعية في هافانا. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت ميغيل دياز كانيل وأربعة أشخاص آخرين بينهم زوجته وابنها وخمسة كيانات بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. كما شملت العقوبات أليخاندرو كاسترو إسبين الابن الوحيد لراؤول كاسترو والذي شغل سابقا منصب مستشار في لجنة الدفاع والأمن القومي الكوبية، وكان حاضرا خلال لقاء راؤول كاسترو باللقاء الأمريكي الأسبق باراك أوباما في هافانا عام 2016. وشملت الإجراءات أيضا أحد أحفاد راؤول كاسترو. بغداد. في أواخر مايو أيار الماضي أضرم سائق عراقي يدعى عقيل الشافع النار في نفسه في نقطة أمنية قرب منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار غربي العراق احتجاجا على غرامة مرورية بحقه وصفت بالباهظة. واتخذ السائق هذا القرار الاحتجاج الصادم بعد تلقيه غرامة مالية بلغت 630 ألف دينار عراقي، أي نحو 480 دولارا أمريكيا، مما أدى إلى إصابته بحروق نقل على إثرها إلى المستشفى وأدت لوفاته لاحقا تاركا خلفه 9 أبناء وفق مصادر عراقية. غير أن حادثة انتحار سائق الشاحنة أججت حالة الغضب والضغط التي يتعرض لها يوميا سائقو شاحنات النقل الثقيلة الذين يعانون من ديون وضغوط مادية مرتبطة بالغرامات المتراكمة عليهم. وكان حسين وحيد شقيق المتوفى تحدث عن الضغوط المادية التي عانى منها أخوه بسبب الغرامات المتراكمة عليه بسبب عمله، وقال أخي بانتحاره أراد إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء عن مظلومية السائقين. عدن. كشف مسؤول يمني أمس عن استهداف مقر إقامة سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت بثلاث طائرات مسيرة. وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في حسابه على منصة شركة إكس إنه جرى استهداف مقر إقامة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بثلاث مسيرات مجهولة المصدر. وأضاف لم يصب الخنبشي في هذا الاستهداف الإرهابي دون تفاصيل، ولم تتبنى أي جهة على الفور هذا الاستهداف، كما لم يصدر تعليق من سلطات حضرموت، لكنها أعلنت في وقت سابق أمس في بيان لها عقد اجتماع استثنائي برئاسة الخنبشي لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة. واستعادت السلطات الحكومية السيطرة على حضرموت في يناير كانون الثاني الماضي بعد شهر من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عليها وسط مساع متواصلة لتوحيد القوى وتطبيع الحياة في المحافظة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير. يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع.
4: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ
4: النحل
5: الأرض ظلمات الفضاء الكون
4: النمل
5: الكواكب دقة الإنسان
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته في القرآن الكريم، آياته في كونه العظيم، آياته في أفعاله. فإذا تتبعت أفعال الله عز وجل رأيت الإعجاز والكمال. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
8: بكم يا سيدي.
7: فضيلة الدكتور، رأينا وقرأنا في كتابكم الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة أنكم تحدثتم الكثير عن آية في سورة الرعد، ألا وهي: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، صدق الله العظيم. ما هو التفسير لهذه الآية؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا على هذه الندوات.
7: أشكر.
8: هذه الآية لابد لها من تمهيد. قلت في الحلقة الأولى أن العقل البشري أداة معرفة الله عز وجل، لكن قدراته محدودة، بمعنى أن العقل إذا جال في الكون جولة يستنبط أنه لا بد لهذا الكون من خالق. يأتي الوحي ويجيب العقل عن هذا السؤال الذي قلت أنه لا بد له من خالق، إنه الله، الله الذي رفع السماوات. فالحقيقة كلمة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هي في مضمونها إجابة لتساؤل العقل من أن هذا الكون لا بد له من خالق. فهذه الإجابة: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، لا بد من تكامل بين العقل والنقل. سأوضح هذا بمثل. أنت إذا دخلت إلى جامعة رأيت أبنيتها، رأيت قاعات المحاضرات، رأيت المخابر، رأيت بيوت الطلبة، رأيت الحدائق الغناء، رأيت الملاعب، عقلك يستنبط عشرات الحقائق من هذا الذي رأيته. أنت لاحظت دقة في الأبنية، لاحظت تناسب الأبنية مع أهداف الجامعة، لاحظت أن قاعات المحاضرات فيها عزل للصوت، فيها مدرج، فيها سبورات تمسح آليا، رأيت بيوت الطلبة حول حدائق، رأيت موقع الجامعة بعيد عن الضوضاء، رأيت المخابر العملاقة، رأيت تستنبط أن هناك إدارة، وأن هناك جامعة، وأن هناك تخطيط، وأن هناك هندسة. ولكن هل تستطيع أن تستنبط من هو عميد الكلية، من هو رئيس الجامعة من هذه الأبنية؟ هل لك أن تستنبط نظامها الداخلي، متى ينجح الطالب، متى يرسب؟ هل لك أن تستنبط أسماء الأساتذة؟ مستحيل. فالنظر في أبنية الجامعة ينبئك بأن وراء هذه الأبنية مهندسين، وراء هذه الأبنية علماء. لكن من هم؟ ما أسماؤهم؟ ما النظام الذي يحكمهم؟ كيف ينجح الطالب؟ هذا لابد من كتيب عن الجامعة. فالنظر في الكون يكمله الوحي، التأمل في الكون، التفكر في خلق السماوات والأرض يكمله وحي السماء. فأنت بالعقل إذا جال في الكون تعرف أن لابد لهذا الكون من خالق. يأتي الوحي ويقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم إن الوحي في شيء آخر مهم جدا، هو أنه ينقل لك مراد الله منك، مراد الله منك، لماذا خلقك، لماذا جعل الدنيا محدودة، لماذا جعل الحياة قصيرة، لماذا جعل الدنيا ممر للآخرة. فكل هذه التساؤلات تأتيك في الوحي. إذن نحن لا يمكن أن نعتمد على العقل وحده في الإيمان تماما تماما، كما أن هذه العين، لو أن إنسان يملك عين بأعلى مستوى من الرؤية، ما قيمتها من دون ضوء؟ لا قيمة لها إطلاقا. لو جلس في غرفة مبصر ولا يبصر، إنسان يبصر وإنسان كفيف البصر، يستويان من دون ضوء. فكما أن هذه العين لا قيمة لها إلا بضوء يتوسط بينها وبين الأشياء، كذلك هذا العقل لا قيمة له من دون وحي ينير له الطريق.
9: نعم.
8: ويمكن أن أقول العقل من دون وحي إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. يعني العقل وحده لا يكفي،
9: العقل محدود كما العين محدود،
8: نعم. ولا بد للعقل من وحي.
9: نعم.
8: فالآن الله عز وجل يجيب العقل الذي تساءل عن أن هذا الكون يحتاج إلى خالق، أجابه وقال الله، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بمعنى أنه رفعها بعمد لا ترونه. ما من تفسير لنظرية التجاذب في الكون إلا هذه الآية، في الكون قوى تجاذب لا نراها. لو أنك جئت بورقة وضعت عليها مسمار، وفي أسفل ورقة دون أن نرى المغناطيس حركت هذا المغناطيس فتحرك المسمار، بين المسمار والمغناطيس قوى تجاذب لكنها غير مرئية.
9: نعم صحيح.
8: لا ترى بالعين. فأنت على وجه الأرض مرتبط بقوى التجاذب. ما هو وزنك في الأساس؟ هو قوة جذبه نحو مركز الأرض. الوزن كله، الوزن هي قوة الجذب نحو مركز الأرض، بدليل أن الإنسان فيما بين الأرض والقمر تنعدم الجاذبية، يصبح لا وزن له. رواد الفضاء يستيقظون فإذا هم في سقف المركبة،
9: تنعدم الجاذبية.
8: فالآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الآن من حكمة الله عز وجل أن الأرض تدور حول الشمس، هذا شيء بديهي، سرعتها في دورانها حول الشمس 30 كيلومتر في الثانية. نحن من أول هذا اللقاء إلى الآن قطعنا مئات ألوف الكيلومترات، وهذا شيء يقيني، 30 كيلو بالثانية. الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي، يعني بيضوي، والمسار البيضوي له قطران، قطر صغير وقطر كبير، واضح الشكل البيضوي. لو أخذنا مركزه في عندنا نصف قطر طويل ونصف قطر قصير،
9: ليس كالدائري،
8: ليس كالدائري،
9: مختلف
8: كالبيضة تماما، نقول شكل بيضوي أو إهليلجي. فالأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي، وهذا المسار له قطر صغير وقطر كبير، أو نصف قطر صغير ونصف قطر كبير. في أثناء سير الأرض حول الشمس وعلى هذا المسار، إذا اقتربت من نصف القطر الصغير، يعني قلت المسافة بينها وبين الشمس. وتعلمون أستاذ عبد الحليم جزاكم الله خيرا، تعلمون أن قانون الجاذبية يتناسب مع الكتلة والمسافة.
9: نعم.
8: فإذا قلت المسافة ازداد الجذب، فبديهي أن الأرض حينما تقترب من الشمس في هذا المكان الذي
9: قطره صغير
8: لا بد من أن تنجذب إلى الشمس. ما الذي يحصل؟ ترفع الأرض من سرعتها وكأنها عاقلة، ترفع هذه السرعة لينشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة. كيف؟ لو حملت وعاء ماء واملأته ماء ودورته الماء لا يسقط. لماذا لا يسقط؟ لأنك حينما تدير هذا الوعاء ينشأ من هذا الدوران قوة نبذ بعيدة عن المركز، فالماء لا يسقط. فالأرض حينما تصل إلى هذه المنطقة الحرجة والتي يخشى منها أن تنجذب إلى الشمس ترفع سرعتها، بحيث ينشأ من هذه السرعة الإضافية قوة نبذ استثنائية تكافئ قوة الجذب الاستثنائية فتبقى في مسارها. هذا فعل من؟ المادة غير عاقلة. هل تصدق أن مركبة في طريق ليس فيها سائق حديد عند الإشارة الحمراء توقفت، مر طفل فأطلقت بوقها،
9: نعم،
8: عند المنعطف انحرفت نحو اليمين، هل تصدق ذلك؟ هل تعد المادة عاقلة؟ هذا شيء مستحيل. هذه أرض من صخر، لماذا رفعت من سرعتها ولماذا تابعت سيرها؟
9: كأن هناك إدراك بالجذب القوي.
8: إذن هناك خالق يسيرها اسمه المسير. لكن الشيء اللطيف أن هذه الأرض لو رفعت سرعتها فجأة لانهدم كل ما عليها، لكن الحكمة البالغة أن التسارع تسارع بطيء ليبقى كل شيء في مكانه، تماما كما لو وضعت بضع علب في شاحنة وأقلعت فجأة تقع العلب، أو لو أوقفت المركبة فجأة تقع العلب. السبب في قانون العطالة، الجسم المتحرك يرفض السكون والجسم الساكن يرفض الحركة. لماذا حزام الأمام بالسيارة؟ لأنها إذا توقفت فجأة بسبب حادث فأنت معها تركب، أنت يحكمك مبدأ العطالة، تريد ألا تقف فتبقى متحرك فيقع الحادث. لذلك كان حزام الأمان كي تكون مرتبط بالسيارة. فهذه الأرض حينما تصل إلى هذا المكان الحرج ترفع سرعتها، فينشأ من رفع هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها. الآن الأرض تمشي، الآن وصلت إلى القطر الأعظم، المسافة طالت بينها وبين الشمس والجاذبية ضعفت، في خطر التفلت من جاذبية الشمس. الآن خطر آخر، نوع آخر. أول خطر خطر الانجذاب إلى الشمس، والأرض إذا ألقيت في الشمس تبخرت في ثانية واحدة. الخطر الثاني خطر التفلت من جاذبية الشمس، فإذا سارت الأرض في الفضاء الكوني لأصبحت الحرارة 270 تحت الصفر، ولمات كل من على الأرض، مات النبات
9: برودة لا يحتمل.
8: إذن في خطر الانجذاب إلى الشمس بالاحتراق، وفي خطر التفلت من الشمس بالتلف الناتج عن البرودة الكبيرة جدا. الآن الأرض في هذا المكان الثاني تبطئ من سرعتها، لينشأ من بطء السرعة ضعف في قوة النبذ يكافئ ضعف الجاذبية فتبقى في مسارها.
9: نعم، لابد لهذا المسار ولهذا المسير من قدرة إلهية،
8: قدرة إلهية
9: محكمة،
8: محكمة لحركة الأرض. الآن التسارع بطيء والتباطؤ بطيء، وهذا يعبر عن اسم اللطيف. الأيام بيقول لك سائق أرعن، يوقف المركبة فجأة فيقلب الركاب، يقلع فجأة فيزعجهم. السائق اللطيف لا تشعر. هناك طيار تنزل بالمطار وكأنك بخط انسيابي، وهناك طيار ينزل بك بالطائرة وكأنها في درج. فهذا من اسم اللطيف.
9: نعم صحيح. فضيلة الدكتور، سنعود للسماء والعمد الذي تحدثنا عنه، أنها بغير عمد.
8: نعم.
9: هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى، إن كان هناك عمد وهي، نعم، كما ذكرتم قوة الجاذبية. نعم. ولكن غير مرئية.
8: مرئي. لو أن الأرض فرضا تفلتت من جاذبية الشمس وسارت في الفضاء الكوني، أردنا أن نرجعها فلا بد من مليون حبل تربط بها إلى الشمس، مليون. معلومكم أنه أمتن حبل في الكون هو الفولاذ المطفور. قال نحن من أجل أن نعيد الأرض إلى مسارها حول الشمس لا بد من أن نربطها بمليون مليون حبل فولاذي، قطر كل حبل 5 أمتار. والمعلوم أن حبل فولاذي قطره 5 أمتار يحمل 2 مليون طن، يعني قوى الشد في هذا الحبل تساوي 2 مليون طن.
9: نريد مخيلة واسعة لكي نتخيل هذا
8: المظهر. نحن الآن نغرس 2 مليون حبل على سطح الأرض كي نشدها إلى الشمس. كل حبل قطره 5 أمتار. لو زرعنا هذه الحبال لفوجئنا أنه بقي بين كل حبلين مسافة حبل واحد. نحن أمام غابة من الحبال تعيق الحركة والبناء والطرق وتعيق كل شيء وتعيق ضوء الشمس، لانتهت الحياة. لكن حكمة الله أنه رفع السماوات بغير عمد ترونها، بقوى التجاذب، بغير عمد ترونها. الآن معنى ذلك أن الأرض مرتبطة بالشمس ب2 مليون ضرب 1 مليون مليون، 2 مليون ضرب 1 مليون مليون، هذه قوة جذب الشمس للأرض. كل هذه القوة من أجل أن تحرف الأرض 3 مليمتر كل ثانية. إذا انحرفت الأرض 3 مليمتر كل ثانية ينشأ هذا الشكل الإهليلجي، أي مسارها ينشأ هذا الشكل الإهليلجي الذي هو مسارها حول الشمس. كل هذه القوة من أجل أن تحرف الأرض 3 مليمتر كل ثانية. هذا معنى قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه.
9: سبحان الله العظيم. هذا يذكرنا الحديث بما ذكره بعض العلماء في السابق عن شكل الأرض، وأنه على شكل بيضاوي وليس مسطح، وهذا إعجاز، فعلا إعجاز. فبعد أن تحدثنا عن هذه قوة الجذب بين السماء والأرض، الآن نتحدث عن السماء ذات الرجع، وهذه آية مختلفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أيضا التفسير هنا نراه بشكل معجز.
8: كان يفهم من هذه الآية أنه إذا صعد بخار الماء إلى السماء رجع مطرا.
9: نعم.
8: هذه المعطيات الأولية. ثم اكتشفوا أن هذا البس الإذاعي لولا أن هناك طبقة في الجو اسمها الأثير تعيد هذه الموجات إلى الأرض لما كان هناك بس إذاعي في الأرض. ثم اكتشف أن الحقيقة التي تنتظم الكون كله هي قوله تعالى: والسماء ذات الرجع، أي أن كل نجم أو كل كوكب ينطلق في مسار مغلق ويعود إلى مكان حركته الأولى المصطلح عليها. يعني كل كوكب يدور في مسار مغلق إلى مكان انطلاقه الأول.
9: نعم.
8: المسار المفتوح والحلزوني مسار مفتوح. نعم. أما المسار المغلق أي أن هذا النجم يعود إلى مكان انطلاقه الأول تماما، بدليل أن ساعة بيج بان هذه تضبط على حركة نجم، وقد تختلف في العام ثانية أو ثانيتين، والنجم أدق في حركته من أدق ساعة في الأرض. إذن والسماء ذات الرجع أي أن كل كوكب يتحرك. لو تصورنا أن الكون كواكبه لا تتحرك، بحسب قانون الجاذبية لا بد من أن يصبح الكون كتلة واحدة، كل نجم أكبر يجذب الأصغر
9: وتتجمع النجوم.
8: فلولا هذه الحركة، العوام لهم كلمة لطيفة، الحركة بركة.
9: نعم.
8: لولا هذه الحركة لما كانت حياة في الكون. فحركة النجم في مسار مغلق أي أنه يعود إلى مكان انطلاقه الأول، هذه الحقيقة تنتظم الكون كله. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نعم.
9: نسبح الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، ونرى هذه الآيات المعجزة التي نزلت في القرآن الكريم منذ 1400 سنة. نعم. يكتشفها الآن العلماء في خلال هذه السنوات ومن خلال المركبات الفضائية التي يبعثونها.
8: هذا مصداق قوله تعالى: سنريهم، سين. نعم. الاستقبال وهم للغائب. الله متكلم والمؤمن مخاطب والطرف الآخر هو الغائب. فهذه الكشوفات ظهرت عندهم مصداقا لهذا الدين العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
9: سبحان الله. إذن أيها الإخوة والأخوات، مع هذا التأمل وهذا التفكير في آياته الكريمة وأيضا في خلقه للسماوات والأرض مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع هذه المسيرة المتأملة في خلقه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: السماء، البرزخ،
4: النحل،
5: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
4: النمل،
5: الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عاشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم المحصي جل جلاله. المحصي هو القادر على العلم بالأمور وعلى معرفة دقائقها وعد كل حركاتها، وهو العالم بالنوع والكيف والعدد والأزمان والأماكن والتفاصيل، لا تخفى عليه خافية واحدة، بل يحيط بكل شاردة وواردة، ولا تفوته لمحة، ولا يعجزه عد ولا كم. قال تعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقال: نحن أكثر منهم حصى، أي أكثر منهم عددا. ويقول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والإحصاء غير العد، ففي الثاني تعداد وفي الأول علم وتفصيل وشمول. الله المحصي. قال الحليمي: المحصي هو العالم بمقادير الحوادث، ما يحيط منها علوم العباد وما لا يحيط به منها علومهم، كالأنفاس والأرزاق والطاعات والمعاصي وعدد القطر والرمل والحصى والنبات وأصناف الحيوان والموات وعامة الموجودات في المخلوقين وما يبقى منها أو يضمحل ويفنى. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الإمام الغزالي: هو العالم، ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث يحصي المعلومات ويعدها ويحيط بها سمي إحصاء. والمحصي المطلق هو الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه. لماذا يحصي؟ مع أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكننا ندرك أنه قيم على خلقه، يعدل بينهم، لا يحب الظلم، يحق الحق، ولذلك يحصي. هو الخالق الباعث القادر، يحصي على كل عبد حركاته وسكناته ودقيق عمله وجليله، وما يعلن وما يخفي، انتظارا ليوم الحساب. ولأنه عادل سبحانه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا يظلم أحدا، قال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولا يحصي بهذه الدقة أحد غير الله. القائل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ماذا يحصي المولى تعالى؟ العبد معفي من المساءلة في أي أمر لا طاقة له به، ولكنه مسؤول عن كل ما خيره الله تعالى في عمله، ومن ذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. متى يظهر الإحصاء؟ قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبار

0: أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. لا يستهترن أحد بصغائر الذنوب. قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما، أي في القرآن الكريم، فإياكم ومحقرات الذنوب. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب الصغيرة، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وهل يمكن العفو عن الإحصاء؟ السجلات يوم القيامة ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله عليه. فيقول الله عز وجل لأصغر نعمة: في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح، فتستوعب عمله الصالح، ثم تنحى وتقول: وعزتك ما استوفيت، وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح. فإذا أراد الله أن يرحم عبدا قال: يا عبدي، قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي. ومن الذي لا يعفى من الإحصاء والمحاسبة؟ يعيش المؤمن بين أستار الله تعالى من عفو إلى عفو، لكن لكل تجاوز حد، فمن تجاوز حده فقد فقد حصانته. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم للمؤمن من ستر؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، ولكن المؤمن إذا عمل خطيئة هتك منها سترا، فإذا تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعة معه. قال: وإذا لم يتب هتك منها سترا واحدا واحدا واحدا، حتى إذا لم يبق عليه منها شيء قال الله تعالى لمن شاء من ملائكته: إن بني آدم يصيرون ولا يصرون، فاخفوه بأجنحتكم، فيفعلون به ذلك. فإن تاب رجعت إليه الأستار كلها، وإذا لم يتب عجب منه الملائكة، فيقول الله لهم: أسلموه، أي تخلوا عنه ودعوه يلقى مصيره، فيسلمونه حتى لا يستر منه عورة. وأما إن تاب العبد توبة نصوحة فإن الله عز وجل يخفي خطيئته وآثار معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه، وأنسى معالمه من الأرض، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. حظ العبد من اسم المحصي. الإحصاء سهل على الله ممتنع على المخلوق. قيل في اللغة: إن الحصو هو المنع، بما يشير إلى أن إحصاء الله تعالى لأمور العباد ممتنع على غيره مستحيل، وهو كذلك ممتنع عن الخطأ والسهو والظلم. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أما أن يحصي العبد أعماله وهفواته بالتمام والكمال فهذا من المستحيلات، لأن من صفات العبد الخطأ والسهو والنسيان. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ولأن للعبد طاقة عقلية محدودة يتعذر عليه ويستحيل أن يحصي نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. يقول المولى عز وجل في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك عليه أن يعرف من خلال عجزه هو مدى عظمة الله تعالى وقدرته. يقول جل جلاله في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال الإمام الغزالي: والعبد وإن أمكنه أن يحصي بعلمه بعض المعلومات فإنه يعجز عن حصر أكثرها، فمدخله في هذا الاسم ضعيف كمدخله في أصل العلم. والإحاطة في الإحصاء مستحيلة على العبد. الحصاة في اللغة أيضا هي العقل، فيقال أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت له. ولأن للعبد نفس ملولة فهو في العبادة ضعيف، تصعب عليه المثابرة والاستغراق. وفي ذلك قال الله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي لن تطيقوه، كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعمة واحدة من الله تعجز العبد عن إحصائها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله يوم القيامة عبدا لا ذنب له، فيقول له: بأي الأمرين أحب إليك، أجزيك بعملك أم بنعمتي عليك؟ يقول: يا رب، تعلم أني لم أعصك. قال: خذوا عبدي بنعمة من نعمي، فلا تبغي له حسنة إلا استفرغتها تلك النعمة، فيقول: يا رب بنعمتك ورحمتك، فيقول: بنعمتي ورحمتي. قال محمد بن أبي عميرة رضي الله عنهما: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. فليس للعبد أن يحصي صالح أعماله وطاعاته وبذله وإنفاقه، وليسمع قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن على الإنسان أن يحصي ما هو مسؤول عنه، والله تعالى أشار إلى مثل ذلك في كتابه العزيز، فأمر بالتدوين والإحصاء والتأريخ بقوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وكذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ما ينبغي على العبد أن يحصيه خمسة: الأول، إحصاء أسماء الله الحسنى. أهم الإحصاء هو المؤدي إلى المزيد من المعرفة بالله تعالى، فيزداد العبد بالله خشية وحبا وشكرانا. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء لا يعني عدا فقط، بل فهما واعتقادا واعتمادا. ثانيا، إحصاء الحقوق. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد بأن يكون على بينة من حقه ومن حق العباد، ومنها الوصية، حيث قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذ على العبد أن يحصي حقه وحق العباد وحق الورثة من بعده، فلا يظلم ولا يظلم. والحقوق تحصى بدقة كي لا يؤخذ بها العبد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وكلمة لتؤدن هي جواب قسم محذوف، كأنه قال: والله لتؤدن. والحقوق هنا تعم حقوق الأبدان والأموال والأعراض، وصغير ذلك وكبيرة، كما قال تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما قال سبحانه: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ثالثا، إحصاء الأنساب وقطع اختلاطه بالزنا أو بإهمال العدة. الإحصاء عند العباد هو ما ينفع دينهم ودنياهم، وبما يحفظ عليهم أنسابهم وسعادتهم، ويخفف عنهم قلقهم وشكهم وريبتهم. قال تعالى في سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. رابعا، من واجب من تولى أمور المسلمين في بلد الغربة أن يحصي عددهم وأن يتفقد أحوالهم وأن يرعى شؤونهم. فعن حذيفة يتحدث عن حال المسلمين في مكة قبل الهجرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، أي كم عدد الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. خامسا، إحصاء ما يتذكر من سيئات عمله، فلربما ارتكبنا ذنبا خلناه صغيرا وهو عند الله كبيرة من الكبائر. وها هو سيدنا عمر يندم على اعتراضه على صلح الحديبية بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصي ربي وهو ناصري. فيمضي عمر سنوات وشهورا يستغفر ويتصدق، عسى أن يغفر الله له ذاك الموقف. ختاما، اعتراف العبد بعجزه عن الإحصاء أدب. من الناس من لا يبالي بما تقترف يداه، ولا يحسب حسابا لموقفه بين يدي المحصي يوم القيامة، فقد ران على قلبه ما اكتسب من خطايا وآثام، فحجب عن التفكير بالآتي من الأيام، وبوقفته للمحكمة بين يدي رب الأرباب. قال ابن عطاء في حكمه: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. وكلما ارتقى العبد في سلوكه كلما ازداد خوفه من العتاب إذا وقف يوما بين يدي الله وسيقف، فيسأله عن الوقت الذي أضاعه بعيدا عن الله في غفلة أو لهو أو معصية. فمن الناس من يحاسب نفسه على إضاعة الدقيقة، ومنهم من يحاسبها على إضاعة الساعة، وآخرون على إضاعة اليوم، ومنهم من أضاع العمر في ملذات زائلة وأعمال باطلة، فيأتي يوم القيامة مفلسا لا ينفعه ندمه ولا دواء لحزنه ولا علاج لخيبته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالمحصي من العباد هو الذي اجتهد في إحصاء زلاته وفي الحد منها، وهو الذي اعترف لله تعالى بعجزه عن إحصاء نعمه. قال القشيري رحمه الله: ومن آداب من علم أنه المحصي أن يتكلف عد آلائه لديه وإن علم أنه لا يحصيها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويرعى وقته بذكر إنعامه وشكر أقسامه فيستوجب المزيد من عوائد إحسانه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنيئا لمن اجتهد بأن أحصى حركاته وسكناته، فاستغفر على ما أذنب وعوض عما ارتكب، وحمد على ما بذل وشكر على ما عبد، وحاشا أن يحاسب الله تعالى عبده على ذنب مرتين، قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يدخلنا جنة معرفته، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدلالة عليه. ما زلنا مع سلسلة إنني أنا الله. هذه السلسلة ليس المراد بها مجرد معلومات جديدة عن الله سبحانه وتعالى، بل الهدف أن هذه المجالس تكون بتوفيق من الله سبب لأن أن قلبك يتحول، أو أن الإنسان المسلم يتحول من مجرد أنه يعرف ربه معرفة في العقل إلى مسلم يعيش مع الله، يعيش مع الله مع أسمائه وصفاته، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه المعرفة، يعيش في مع هذه المفاهيم في قلبه وروحه ويومه وكل تفاصيله، عشان يعرف أعظم سر في هذه في هذا الكون وهذا العالم. إذا صرت فعلا مع في هذه المعايشة وتمكنت منها، ستجد أن الله معك، وإذا كان الله معك فمستحيل أن تخسر أي شيء. مستحيل الحقيقي أن تعيش في الدنيا وقلبك محروم من القرب من الله سبحانه وتعالى. الأمر ده وجع، يدعو ولا يشعر أن الله يسمع، وجع قلب يصلي وهو يشعر أن صلاته لا تقربه، يسجد ولا يشعر أن الله يرى تقلبه في الساجدين. سبحان الله، يصلي كأنه غريب لأنه لا يعرف ربه. فهذه السلسلة محتاجينها أنها تكون سبب في الانتقال من مسلم يعرف ربه مجرد معرفة عقلية إلى مسلم يعيش مع الله بالقلب، من مسلم يعبد الله سبحانه وتعالى كمجرد واجب وخلاص، إلى مسلم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى اشتياقا وحبا وودا. فتنتقل المعرفة إلى حياة نابضة في القلب، يضع رأسه وروحه أخيرا في ظل الأمان الذي لا يزول. الأمان الذي لا يزول هو الأمان مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، السيدة عائشة بتقول لنا افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت، بدأت أبحث عنه وفي الآخر ما لقيتش، فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. السيدة عائشة كان لها هم، بحكم حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرتها عليه، افتكرت أنه ذهب لبعض نسائه والليلة ليلتها، فتبين أنها بتفكر في وادي وزوجها صلى الله عليه وسلم في واد آخر. يا الله، إيه هو الوادي ده بقى؟ أنه مشغول بذكر ربه والثناء عليه، في قلبه تعظيم لله ومحبة وشوق إلى لقائه، ما لا يمكن أن يشغله شاغل عنه، يجالس أصحابه ويمازحهم، يلتقي بأزواجه ويضحكهم، لكن قلبه لا يزاحم أبدا، سرعان ما يكون في شأن آخر كما قالت عائشة. فلعل ما قالته عائشة هو رضي الله عنه هو لسان حالنا جميعا، إني لا في شأن وإنك لا في شأن آخر. عشان كده ينبغي العاقل الراغب في الآخرة لا يسمح للدنيا وزخارفها أنها تفسد عليه أحسن وأجمل ما فيها. أحسن وأجمل ما فيها هو معرفة الله وطاعة الله والثناء على الله والنظر في جماله وكماله وعظمته والتأمل في عظيم خلقه وسعة علمه ورحمته وكلامه والأنس به حتى يتحقق اللقاء ويتم للمؤمن في الجنة البقاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما أعطوا يومئذ أفضل ولا ألذ من النظر إلى وجهه جل جلالهم، كما كانوا في الدنيا لم يعطوا أفضل ولا أكرم من الالتقاط أنهم يرون الله في كل شيء، يرون الله في كل شيء. اليوم عاوزين نشوف برضو ملمح من رأينا الله في كل شيء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا أمر من الرب جل وعلا عشان تدرك يطعمك من جوع. بتشعر أنت بالجوع وتلاقي المعدة قاعدة بتفرز العصارات بتاعتك وخلايا عصبية قاعدة مال ترسل لك الإشارات، فتبحث عن أي لقمة كده عشان تسد الجوع وتحفظ بها الجسد. فإذا سبحان الله اللي الصحر النهاردة يكتب واحد، أو خلينا نتكلم اللي فطر امبارح يكتب واحد مع أهله كده ولا مع أي حد كده، تخيل الأطعمة اللي اتحطت امبارح سواء طعام أو فواكه، تخيلوا كده المشهد ده وانتوا بتسمعوني بقى. أنواع طعام تتراءى أمام عينك وصورة جاذبة تنقدح في ذهنك، ده حلو وده مالح، ده بارد وده حار، ده لين وده شديد، ده مشوي وده مقل، ده بحري وده بري، ده نباتي وده حيواني، ده مطبوخ وده طازة، ده فاكهة وده خضروات، ده طير وده من بهيمة الأنعام. ياه تقدروا، ده تمرين. يلا انتوا شكلكم كده كل يوم هتاخدوا تمارين لغاية ما تتمرنوا خالص، يعني لسه ما صحرناش. طيب التمرين بقى ده عندكم بقى، اعملوا التمرين ده. تعملوا ايه التمرين ده؟ تعمل كده اخر وجبتين انت كلتهم، اخر فطار وسحور وما بينهما، اليوم اللي انت كلتهم من المغرب لفجر، احسبها كده، ايه اللي منه كان حلو واللي كان منه بالح واللي كان منه بارد واللي كان منه حار واللي كان منه مقلي واللي كان منه مشوي، اللي كان بحر واللي كان بر، اللي كان نباتي واللي كان حيوان، وهكذا. إذ بأنت بأنواع شتى من ألوان الطبخ، مش بس كده، وأشكال الإعداد وأصناف التقديم، ده متقدم في إيه وده متقدم في إيه، ده متقدم في طبق صغير وده في كبير، وبقى جماعة إيه اللي بيدققوا قوي، لا ده لازم يتحط هنا، المكسرات بتتحط مش عارف فيه، والفاكهه بتتحط فين، وكوبايه الشاي اللي بعد الفطار بتتحط فين، في كوبايه ازاز والتانية في مج، وده مش عارف فيه، والقهوه وانواع النكهات. حط بقى تخيل كده كل ده، من سخر كل هذا العطاء من اجلك؟ من هيئ كل هذه الانواع لامتاعك؟ من اللي يسر كل هذه الطعوم والمطاعم لتكتمل بها لذتك ومتعتك وتتكون بها صحتك وعافيتك؟ من اللي سخر الطعام من بدايته في الخلق إلى نهايته في الحلق، ساعة محبة القمح اللي هي أصل الطعام طلعت عدت بمراحل قد إيه؟ من قبل مراحل بقى أن هي تتزرع خلاص، الأرض دي مين اللي جهز الأرض وحرسها؟ وبعد كده الأمطار اللي نزلت والسحاب اللي حركها، فده بيحرس الأرض وواحد تاني بيزرع وواحد بيسقي، واللي بيسقي ده بيسقيها ازاي؟ ده جايب مكنة، والمكنة دي مين اللي صنعها؟ ده واحد تاني صنعها، مهندس ميكانيكا. مهندس الميكانيكا ده مين اللي علمه؟ ده اتعلم في جامعة في ألمانيا مش عارف ايه،
4: وهو أصلا جاي منين؟ ده الرجل ده كان من الناس المصريين أو السوريين اللي سافر جده زمان ألمانيا وتعلم. شوف خلي بالك كل دي ترتيبات عشان الهم، واخد بالك، عشان سيريلاكاتك، عشان تاخد السيريلاك بتاعك، عشان تاخد الكوتا يومك. فده بيحرس وده بيزرع وده بيسقي وده بيتعاهدها بقى، واخد بالكم بقى عادي يتعاهد. وفي واحد بيحصد الحبة دي، حصدنا حبة القمح والتهوي، وبعد كده واحد يطحنها، وبعد كده واحد يعجنها، وبعد كده واحد يخبزها، وبعد كده واحد يحملها، وبعد كده واحد يكيسها، وبعد كده وقصص ومحلات وعربيات على الطريق، وده ينقل وسفن، ويا واحد يقدمها، وانت في النهاية تأكلها هنيئا مريئا. لا والزوجة تقولك انا طول اليوم قاعد اعمل لكم الاكل. لا انت كنت بتعملي مرحلة من المراحل النهائية، انت جيتي في الاخر، انت قبل الاخير، قبل الحلق. مين سخر لك السلسلة الطويلة دي من البشر؟ يعني بقى فلينظر الانسان، دي من ضمن التدريبات يا جماعة الاسرية، هي دي الاسرة القرآنية. ان تمسك اية كده تقول لهم تعالوا كده، هي خط سير الحاجة دي، خلاص، اللب اللي بتاكله، الفز اللي بتاكله، الفاكهه اللي كلتها، العيش اللي كلته، الفرخه دي، اي حاجه بقى تاكلها. مين اللي سخر لك السلسله الطويله ديت؟ لو لم يكن هذا الامر مطلوب ما امرنا الله سبحانه وتعالى بان احنا نفكر فيه. فمن سخر هذه السلسله الطويله من البشر والحيوانات والالات لخدمتك وتسهيل لقمتك؟ مين دبر رحلتها من فجاج الأرض عشان تستقر على طاولتك؟ تيجي تاكل حاجة تقول سبحان الله دي جاية من البرازيل، ودي جاية مش عارف من مين، ودي جاية من يعني جاية، يعني دي مكتوب خلق السماوات والأرض ان انت في يوم من الأيام هتاكل اللقمة التالتة في الفطار، لقمة برازيلية جاية من البرازيل، واشتغل عليها واحد ماليزي هو اللي كيس، خلاص، هو واحد من بولندا هو اللي كان ركب السفينة وبينقل، واخد بالك. كل دول اتسخروا عشانك يا نجم تكون انت مسخر، وتسخر الجسد ده لله، وفي الاخر ايه؟ كتير مننا مش معدول، الله المستعان. فمن دبر رحلتها من فجاج الارض عشان تستقر على الطاولة بتاعتك وتكون لك وحدك دون خلق الله جميعا؟ في 6-7 مليار على الارض، مش معنى انت اللي اللقمة دي جهزت لك. والأعجب من كده إن اللقمة تكون في إيدك، تيجي تحطها في بقك خلاص، فتخرج منك لأي سبب، ابنك الصغير بيعمل كده، واحد بيجيب المية تروح هوب وقع من إيدك، فتكون في قطة تحت تاكلها، يا أو ترميها في كيس، والكيس ده يبقى في النفايات، يبقى رزق كلب، تتسلط عليها دابة من دواب الأرض نملة، لتعلم علم اليقين أنها ليست لك، ما كانتش ليك، وإنما لمن وقعت في بطنه وكانت خضرها. مين اللي وضع بقى في الأكل ده الطعم اللذيذ؟ واخدين بالكم؟ الطعم اللذيذ والمذاق الجميل واللون المغري ده، مين اللي خلاها شكلها جميل كده وطعمها والرائحة الجاذبة والنكهة المستسارة دي؟ من أخرج من البذرة الهامدة دي شجرة باسقة تسر الناظرين؟ جذور وساق وفروع وأوراق وثمار وأزهار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الحاجات دي يا جماعة القرآن ليل نهار، وانت بتقرأ وردك تلاقيها حضرة بكثافة، بس قلبك بقى هو والتقطاته، هو والتقطاته، ايه في النعمة، ايه في النعمة. انتوا عارفين ان هناخد بالنا من المية امتى؟ لما تقل، فتلاقي ايات المية بدأت تطلع لك كده، كل معنى هتحرم منه خلاص ستجده في كتاب الله، كل معنى هتحرم منه هتلاقيه في كتاب الله. هيظهر ليه؟ لانك انتبهت، واخدين بالكم؟ لما ما يباش مثلا في عم يبقى في خوف منتشر حواليك وقصف وبتاع، كل آيات الأمن هتلاقيها. إيه ده؟ الآية دي موجودة في المصحف؟ أيوة موجودة في المصحف، بس أنت ما كنتش موجود مع المصحف، هي كانت موجودة بس أنت ما كنتش موجود. سبحان الله، كانت موجودة. هي كده في آيات معانيها لم تتولد بعد في قلبك، زي عمر رضي الله عنه يقول: فكأني أول مرة أسمع من كان يعبد محمد، من كلام أبو بكر الصديق: وما محمد إلا رسول، لما كان من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. أقول كأني أول مرة أسمعها، كأني أول مرة أسمعها. فنفس الكلام، أنت لو أكلك قل ومش لاقي تأكل، لو مش لاقي تأكل خلاص، هتبدأ تشوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. ياه، أول مرة أخد بالي أطعمهم من جوع دي، إيه ده؟ ده أنا فعلا أنا عارفة أن أنا مش عارفة أعبد ولا عارفة أقرأ وردي ولا عارفة أتحرك عشان مش لاقي أكل. فتاخد بالك من الآية دي. سبحان الله، من خلق التنوع اللي موجود ده وطبيعة الاختلاف؟ البذرة واحدة تزرع في أرض واحدة وتسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل. دي تطلع حامضة ويقول لك إيه ده، ديت فيها مزازة، ودي يا سكر، ودي حارة كاللهب.

مرة، ودي كالعلقم، ودي قوية جدا عاملة زي الحجر، ودي رخوة كده كالعهن المنفوش، ودي سابغة، ودي ودي ودي مختلف أحجام وألوان وأوزان وأشكال وأطوال وروائح ومذاقات ومنافع. اعملوا التمرين ده النهاردة يا جماعة، اعملوا التمرين النهاردة. كلت إيه اللي كان الموجود على السحور النهاردة؟ هل كان فيه فاكهة؟ طب والفاكهة دي حط كده اللون، حط كده الطعم، تتحط تحت الحاجات المسكرة ولا الحاجات اللي كذا، وجت منين وراحت فين وبتاع. وبعدين أنا مش هكلمك بقى في تفاصيل تانية اللي هي إيه بقى، كل فاكهة من دي بتدخل جواك، إيه الفيتامينات اللي بتخش جواك، وبتعمل إيه من المناعة، وبتحارب إيه ومش بتحارب إيه، وبتفيد في إيه في الجسم، وبتتفاعل مع إيه، وليها تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. واللي بيترمي منها بيروح فين؟ قشر الموز ده بيروح فين؟ وليه استعمالات تانية ولا لأ؟ شوفوا بقى القصص دي كلها، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص. ما هدي عبادة انك تتفكر في الحاجات دي. ما انت العبادة مش سجادة بس، انت ممكن تخرج من رمضان ان انا والله سبحان الله مما خرجت به في رمضان اني رأيت الله في حياتي، خلاص رأيت افعال الله ورأيت كل حاجة شفتها خلاص. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورتي دي سورتي سورة الرعد. الرعد كده بيروح ويجي بسرعة، تحس إن معاني سورة الرعد لا تبقى في قلب أي حد بسهولة. عاوز حد منتبه تحس إن هي يعني ناس كتير كده، ولذلك قليل جدا تلاقي تدارس سورة الرعد. مخباك رغم ان هي صورة سبحان الله اللي بيتمكن منها يبقى معاه قوة كالرعد. من جعل في البذرة خاصية الانبات، من بذرة لشجرة ومن شجرة لزهرة ومن زهرة لثمرة ومن ثمرة لبذرة الى فالق الحب والنوى الى حدنك ماشي ماشي الى ان تصل الى هو فالق الحب والنوى. واخد بالكم؟ عشان كده كل حاجة بتدلك في النهاية إليه، إلى فالق الحب والنوى. مين اللي جعل ده إلا هو سبحانه وتعالى؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. مين اللي أنبت من البذور حدائق ذات بهجة؟ عد كده على أرض واحد يقولك تشتري الأرض دي تبص تلاقيها صحرا، تقول له لا يا عم، بقولك والله ده مزروعة حاجات حلوة. لا، تيجي بعد سنتين تشوفها تموت عشان تشتريها، يقولك طب ما هي دي اللي انا كنت بعتها لك امبارح من سنتين وانت رفضتها. اتقلبت حدائق ذات بهجة ونخل باسقات لها طلع نضيد، بساتين فيها من كل زوج بهيج، وحدائق غلبة وفاكهة وأب وجنات ألفاف ونبات كل شيء. مين اللي سخر لها الأرض الخصبة دي عشان تنمو فيها؟ ولو شاء لجعلها أرض ميتة لا تنبت شجرة ولا تخرج ثمرة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. طيب والذي خبث لا يخرج، لا يخرج إلا نكدا. سبحان الله. مين اللي سخر الماء العذب الفرات عبر الآبار والأمطار والأنهار والينابيع والبحيرات؟ وانت بتشرب النهاردة المية سواء في الفطار او في السحور، بص كده على المية، المية دي جات لك منين وتعبت ازاي ونزلت ازاي؟ طيب لو المية اختفت انت هتعيش ازاي يا نجم؟ هتعيش ازاي يا نجم؟ بس انت لا تتفكر فيها بسبب قربها وكسرتها واحاطتها، زي ما ناس كتير بيتعاملوا مع القرآن كده، بيتعاملوا معه زي المية، ما اسمه موجود، عاوز افتح المغام افتحه، عاوز اشرب ما اشرب. واخدين بالكم؟ حتى عم تيجي تقول له تأمل في المية يقول لي الله نعمة يا اخي المية دي. برضو بتعمل كده مع القرآن، برضو يقرأ ورده كده يا اخي جميل جميل.
لكن عم يدخل بقى جوه كده ويشوف المية دي اجتمعت ازاي ومش عارف ايه. من سخر ليك المية ديت؟ ولو شاء لجعله مالحا أجاجا لا نفع فيه، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. مين اللي صرف الآفات والأمراض عن الثمر بتاعك اللي نضج ده؟ عندك ثمرة وطلعت منجا وثمرة وطلعت، مين اللي بعد ما فيه ثمر بيهدله المرض بتاع؟ مين اللي خلى زرعك بهيج وحبك متراكم؟ مين اللي خلى الثمرة بتاعتك كده متراكمة، شجرتك باسقة؟ ولو شاء لجعلها حطاما هشيما تدروه الرياح. مش ده قرآن ده ولا مش قرآن يا جماعة؟ مش دي معاني قرآنية؟ مين الأطعمك من جوع؟ مين وهو يطعم ولا يطعم؟ مين اللي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به؟ وهو الذي أنزل من السماء. اوعى تكون فاكر ان الآيات دي كده من باب والله عارفها. التفكر التدبر للكتاب المسطور عبادة من أجل العبادات، والتفكر في الكون المنظور عبادة من أجل العبادات، لأنك لو تدبرت الكتاب المسطور لابد أن تتفكر في الكتاب المنظور. يعني ما الكتاب المسطور اللي متسطر قدامك اللي هو القرآن هو اللي بيقول لك قل سيروا في الأرض فانظروا، هو اللي بيقول لك انظر شوف الحاجات دي. فانت لو رحت تشوف يبقى انت كده فعلا هي العبادة دي متسقة. عشان كده اللي ما بيعملش اللي انا بقوله ده هو اصلا عنده مشاكل كبيرة جدا في التدبر. وانا عندي قناعة، لا يتدبر القرآن من لا يكسر قراءته. اللي بيكسر قراءة القرآن هو المتدبر. نقرأ ولا نتدبر؟ انت عمرك ما هتتدبر الا عما تكون مدمن قراءة. هتتدبر حاجة ما بتقرأهاش، احنا نضحك على بعض. اول تدبر انك تكون تلاء لهذا الكتاب، انك تكون تلاء لهذا الكتاب خلاص. وغالبا اللي بيسألوا الأسئلة دي لا بيتدبروا ولا بيقرأوا الا من رحم الله. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا، هو مين اللي بيقول لنا كده؟ مين اللي بيقول لي انظروا بقى؟ يقول لي انظروا وانا ما انظرش؟ انظروا الى ثمري، لا مش هنظر، انا مش فاضية، انا عندي وردي عاوز انجز. انظروا الى ثمره. انا مش عارف يا الشيخ، انا كنت فاكر الشيخ النهاردة هيكلمنا في درس تاني، كان نفسي يكلمنا في مجلس تدارس. ما عشان انت في ذهنك عاوز حاجة توافق هواك ولا تبحث عن مراد مولاك، فانت بتدور اللي ينسجم معاك بس. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله، الارض دي فيها كم واحد من الاحياء؟ 7 مليار انسان. 7 مليار انسان تقريبا. لو كل واحد منهم في كل يوم ليه رغيف عيش يأكله، يعني محتاجين نعمل كم رغيف؟ كم رغيف؟ 7 مليار رغيف عيش كل يوم من أيام الدنيا. مين يقدر على ذلك إلا الله جل في علا؟ مين هيعملها لك يا نجم دي؟ مين هيرتب لك الترتيبات دي كلها؟ والله العظيم الحاجات دي تخليك تقول وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم. دي القصة كلها، احنا تحت بنستلم خلاص، القرار من فوق، الترتيبات والتقسيم فوق، التوزيع تحت. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ربنا بيقول لنا كده، روح بص على أكلك، شوف اللي احنا بنتكلم فيه ده، روح شوفه واستمتع بيه.
ربنا سبحانه وتعالى.

تفتح. يا جماعة كلنا يعرف الله، السعادة أنك تبدأ تعيش مع الله، ماشي؟ في فرق بين أنك تعرفه وفي فرق أنك تعيش مع هذه المعرفة. أعمق خسارة أن تعيش بعيدا عمن خلقت له، دي أعظم خسارة. اوعى تكون فاكر ان انا مسلم عادي دي كده. لا يا جماعة، انت ممكن ما تكونش فاجر ولا بعيد قوي ولا متمرد على الدين، بس انت في الحقيقة مش عايش، انك انت في المنطقة الباردة، لا نار ايمان بتاكل قلبك ولا ظلمة الغفلة بتجرك، فانت في المنطقة الباردة. واخدين بالكم؟ كأنك بتأدي دور مسلم على خشبة المسرح الحياة، بتأدي كده دور مسلم، يعني بمثل مسلمة. اليوم اللي هيتغير فيه كل شيء هو أما تسأل نفسك السؤال ده، أنا عايش كل الحياة الوقت ده بدعي وبصلي، لكن هل فعلا أنا أعرف الله؟ السؤال ده هيخليك مرة واحدة كده تعيش بقى الوظيفة، مش تمثل الوظيفة. ماذا لو كانت كل حياتي مع الله؟ أنا لا أريد أن أكون مسلما يعرف الله كفكرة محفوظة في عقلي وخلاص، أريد أن أكون مسلما يعيش مع الله كحب نابض في القلب. هنا هتبدأ رحلتك، هنا هتبدأ تكون خلاص يكون الله رفيق وحدتك، سر سكينتك، دفء أيامك. خلاص بقى هتكون أنت في حتة تانية يا عم، أنت مين زيك أنت بقى؟ سبحان الله. فمش عاوزين إن المعاني دي تكون كده، والله خلاص بقى أنا إحنا الحمد لله وإحنا أحسن من غيرنا، والله ملك الحمد وربنا من علينا وربنا يسر لنا. لا يا جماعة لا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. والجميل في سورة عبس وتولى إن هي آياتها قصيرة، فهي آيات تمسك أي آية وقف بها مع بعضها، واخدين بالكم؟ وقف معاها بقى. فأنبتنا أول حاجة صببنا الماء صبا، الماء نزل فوق، ثم شققنا الأرض شقا، مين اللي فتح الأرض دي وتقبل الحاجة دي؟ فأنبتنا فيها حبة، يمسك حباية كده، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من يملك أن يخلق الطعام للإنسان والحيوان والطير والهوام والسمك والحشرات والدواب؟ مين يملك؟ من يطعم كل مخلوق بما يناسبه ويرزقه بما يصلح له؟ من اللي بيطعم الجنين في بطن أمه والوليد في حجرها؟ ومن اللي بيغذيه وهو صغير وكبير؟ ذلكم هو الله. عشان كده إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة والمنن والجود والكرم والخلق والرزق والرحمة الواسعة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، عنده مفاتح الغيب ومقاليد الرزق، له ميراث السماوات والأرض وبيده خزائن الدنيا والآخرة، خزائنه مملوءة لا تنفد وباقية لا تفنى وخالدة لا تبيد، دائمة لا تزول ومستمرة لا تنقطع، ولله خزائن. المد ده عشان قلبك يهتف بالحضور. ولله خزائن السماوات والأرض. يا الله
فارج الهم كاشف الغم غافر الذنب.

قابل التوب ساتر العيب شارح الصدر ميسر الأمر سميع الدعاء مجيب النداء هاد الطريق منقذ الغريق كاتب الرزق خالق الخلق لا إله إلا هو ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا نعمة إلا منه ولا فضل إلا من لدنه ولا خير إلا من خيره ولا خير إلا في اختياره ولا رزق إلا من ناحيته ولا جميل إلا من جهته ولا متاع ولا إمتاع إلا من قبله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يا الله يخلق من عدم ويشفي من سقم ويعافي من ألم ويكشف من هم ويكشف الهم وينجي من غم ويطعم من جوع ويروي من ظمأ ويكسو من عري ويؤمن من خوف ويطمئن من فجيعة ويعز من ذلة ويكسر من قلة ويفرح من حزن وينصر من قهر ويغني من فقر ويعطي من حرمان يا الله يا الله سبحان الله اتحرمنا كتير احنا بعدنا كتير والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون هتتحاسب على كل قبض وبسط كان لك هتتحاسب عشان كده احنا عاوزين نعيش المعاني دي يا جماعة ندرك تماما ان كل الحياة بتاعتنا كل خير انت عاوزه منه لا يرجى الا فضله ولا يلتمس الا خيره ولا يسأل الا جوده ولا يطلب الا كرمه ولا يؤمل الا في لطفه وعطائه واحسانه لأنه الكريم الوهاب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يا رب يا رب علمنا وفهمنا يا رب ارزقنا جنة عرفانك التي تجعلنا سبب في الدخول إلى جنة رضوانك طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم من علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام والسلام عليكم ورحمة الله

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى الشحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركة. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هذا قول جامع آخر يهذب النفس ويرقى بها لتصل إلى مقام القرب من ربها. قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: المحبة دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. هل لنا من خلال هذا القول أن نبين حقيقة المحبة لندرك معنى حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، فشبابنا اليوم بأشد الحاجة إلى معرفة هذه المعاني، بأشد الحاجة إلى تغذية العقيدة وإصلاح الباطن بتطهير القلب وتزكية النفس ليبقى الشاب محافظا على شخصيته المؤمنة من أن تذيبها بهرجة الحضارة الفاتنة الخلابة ويسلم من التردي في مساوئ أخلاق أهلها. وحديثنا اليوم عن المحبة يجب أن يفهمه كل شاب ليبحث عن حقيقة حب الله تعالى في قلبه، وكذلك عن حب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي بداية حديثي عن حب الله تعالى أقول: إن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يحب العبد، والعبد يوصف بأنه يحب الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله تعالى للعبد تعني إنعاما مخصوصا به، وهي تختلف عن رحمته بالعبد. فالرحمة إيصال الثواب والإنعام للعبد، وأما المحبة فتعني أن الله اختص هذا العبد لمقام القرب منه ولأحوال عالية في الدنيا وفي الآخرة. وأما محبة العبد لربه فهي حالة يجدها العبد في قلبه تعجز العبارات عن وصفها. هذه الحالة تحمله على تعظيم الله جل جلاله والعمل لنيل رضاه وقلة الصبر بالبعد عن رؤياه. والإمام الجنيد رحمه الله تعالى عندما قال المحبة دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب، أراد أن يقول أنه من أحب ذكر المحبوب ولم يذكر نفسه. فمن أحب الله استغرق في ذكر صفاته العلية حتى تغافل عن نفسه بالكلية. فأهل الحقيقة كانوا يذكرون الله تعالى دائما دون انقطاع، لأنهم يعتبرون انقطاعهم عن ذكر خالقهم هلاك لقلوبهم. وقولهم المشهور: المحب إذا سكت هلك.
0: كيف يمكن للإنسان أن ينسى نفسه أمام ذكر من يحب، وذلك دائما في إطار الحديث عن حب الله سبحانه وتعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، أجيب على هذا السؤال بما ذكره أبو يعقوب السوسي رحمه الله، حيث كان يصف محبة الله تعالى بقوله: حقيقة المحبة أن ينسى العبد حظه من الله عز وجل وينسى حوائجه إليه، أي أن العبد إذا وصل إلى حقيقة حب الله تعالى نسي كل حوائجه ومطالبه منه واستغرق في حبه. لذلك نجد أن بعض أهل الحقيقة كانوا يقولون: ربنا ما نريد من الجنة حورها ولا أنهارها ولا ثمارها ولا قصورها، ما نريد منها إلا أن نجلس في زاوية من زواياها ننظر إليك وننال رضاك ونستقر في مقام القرب منك. هذه حقيقة المحبة، هكذا ينسى الإنسان نفسه أمام الذكر من يحب، أمام الاستغراق في ذكر من يحب. والحارث المحاسبي رحمه الله وصف المحبة بقوله: المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. وهذا يعني أنه من أحب الله تعالى مال إليه بالكلية وبذل في حبه نفسه وماله وروحه وأطاعه في السر والعلن، ثم بعد ذلك عليه أن يعلم أنه لا يزال مقصرا في حبه. ومن يبيع نفسه وماله لله إلا من أحب الله إلى درجة جعلته يقلع عن الدنيا بكاملها ليرتقي إلى مقام القرب من ربه. هذه حقيقة المحبة، فأين قلوبنا منها؟
0: فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، هنا ينطبق ذلك على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتينا للواقع، فإن البعض يترجم هذه المحبة طاعة لأوامر الله وانتهاء عن معصيته، وكذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء عما نهى عنه.
1: لا شك المحبة تدعوك دائما إلى أن تميل إلى من تحب، إلى أن تفعل ما يحب وأن تنتهي عما يكره. أنت تحب أحدا، عليك أن تقوم بما يرضيه وأن تنتهي عما يغضبه. فإذا كنت تحب الله عز وجل، هذا الحب يدعوك تماما إلى أن تقوم بما أمر الله وإلى أن تنتهي عما نهى الله،
0: وأن تنسى حوائجك أمام حب هذا المحبوب
1: طبعا،
0: ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ولكن يبقى أن يطلب المرء ويسأل ربه المغفرة، التوبة، العفو، الكرم. لابد من سؤال المغفرة.
1: لا شك الإنسان في هذه الدنيا هو ولي الله في الأرض،
0: وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى،
1: وهو فقير إلى الله تعالى، والله هو الغني. هذا الإنسان عليه أن يسعى جاهدا من أجل الوصول إلى الكمال الذي يريده الله عز وجل من العبد. ولكن قد لا يصل هذا الإنسان إلى الكمال من حيث تطبيق الشرع، ولكن عليه أن يجتهد. فالإنسان يحب الله تعالى، يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحاول جاهدا أن ينفذ ما أمر الله به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد ذلك إن قصر، إن أذنب، فتاب إلى الله عز وجل، فالله تعالى يقبل التوبة من عباده، وهو يحب العبد إذا أخطأ أن يعود وأن يتوب إلى ربه جل جلاله. ولكن أنا أقول أمرا هاما، هذه الدرجة من المحبة التي أذكرها، أن تنسى نفسك أمام ذكر من تحب، أن تميل إليه ميلا كاملا، أن تقدم النفس والمال والأهل، وأن تقدم كل ما تملك له، هذه الدرجة هي درجة الكمال، وقليل من يصل إليها.
0: ما هو ثواب من وصل إلى هذه الدرجة؟
1: من وصل إلى هذه الدرجة نال حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أحبه الله وقربه منه في الدنيا وفي الآخرة، وأيده ودافع عنه وحارب أعداءه ولباه في كل طلب. بطريقة أخرى أقول، من وصل إلى هذه الدرجة فقد انتقل من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة. الولاية العامة هي لسائر المؤمنين، كل مؤمن في الأرض هو ولي الله. أما الولاية الخاصة فهي أن الله عز وجل يختص من خلقه من يشاء ليكون في مقام القرب منه في الدنيا وفي الآخرة، فهذا المقام يستطيع الإنسان باجتهاده أن يصل إليه. لا يستطيع الإنسان باجتهاده أن يصل إلى درجة النبوة، لأن النبوة فضل من الله وليست مكتسبة بفعل العبد. أما مقام القرب من الله، مقام الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا المقام مكتسب باستطاعة العبد باجتهاده في الطاعات وترك المحرمات وإصلاح القلب والنفس والعقل والجسد أن يصل. إذن هو ارتقى إلى درجة المقربين من ربه، فكان الله عز وجل مدافعا عنه في الدنيا حافظا له. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: من أهان لي وليا ممن وصلوا إلى هذه الدرجة فقد بارزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. فأي ثواب أعظم من هذا الثواب، أن يقول الله عز وجل: كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا.
0: نتابع شرح قول الجنيد: كيف يعرف المؤمن أن حب الله قد استقر في قلبه؟
1: الآن هذا المؤمن الذي يسعى من أجل أن يصل إلى حقيقة المحبة، لا شك أن يفحص نفسه هل وصل إلى حقيقة حب الله أم لا. أقول بعض الأمور: أولا، حب الله تعالى إذا دخل إلى قلب أخرج منه كل شيء سواه. عرش القلب لا يتربع عليه إلا واحد، إن تربع عليه حب الله تعالى أخرج منه حب الدنيا، إن دخل على العرش وتربع عليه حب الدنيا أخرج حب الله منه. ولذلك أهل الحقيقة كانوا يقولون: سميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب. وهذا المعنى جاء في الأثر، يروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام: أني إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا ملأته من حبي. وأوحى إلى داود عليه السلام: يا داود، إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري معا. طبعا كيف يحصل هذا؟ كيف يصل الإنسان إلى هذه الرتبة؟ إذا ذاق العبد لذة حب الله عز وجل هانت عليه كل الملفات والشهوات.
0: نعم، ظاهر القول فضيلة القاضي كما ذكرتم أن حب الله يمحو أي حب آخر في قلب العبد المؤمن،
1: يسيطر
0: ولكن
1: على بقية الأمور.
0: ليس هناك من توازن، يعني يحب المرء ما يحب من الدنيا، يحب أهله ولده محيطه، ولكن من ضمن حب الله سبحانه وتعالى
1: يحبه،
0: أي من ضمن ما افترضه الله عليه.
1: كل صحيح، كل هذه الأمور أمر الله بها ودعا إليها، ففعل هذه الأمور هي حب لله عز وجل. العطف
0: فيما شرعه الله
1: طبعا، العطف على الأولاد، حب الزوجة، عمارة الدنيا بالخير والنفع للإنسان، كل هذه الأمور تأتي من باب تطبيق ما أمر الله عز وجل به، وهذه غاية المحبة لله عز وجل. بقي أن أشير إلى أن الحب للولد وللزوجة وللأقرباء، هذا الحب عليه أن يبقى ضمن حدود. يعني أنت هل تضحي بحبك لله من أجل حبك لزوجتك وأهل بيتك؟ العكس يجب أن يكون صحيحا، المؤمن يضحي بأهل بيته، بأبنائه، بكل ما يملك في سبيل حب الله تعالى وفي سبيل حب نبيه، أي أن يبقى حب الله تعالى مسيطرا في القلب على كل شيء، فهو الأساس
0: وهو الميزان،
1: وهو الميزان، وكل الأمور التابعة تكون فروعا على هذا الحب. إذن قلت أنا الإنسان إذا ذاق لذة حب الله تعالى هانت عليه كل الملذات والشهوات، وصارت نفسه طواقة تسعى للبحث والاستغراق في حب الله تعالى. وعبد الله ابن المبارك كان يقول دائما: من أعطي شيئا من المحبة ولم يعطى مثله من الخشية فهو مخدوع. من أعطي شيئا من المحبة ولم يعطى مثله من الخشية هو مخدوع. من يقول أنا أحب الله حبا كبيرا ولكن ننظر إلى خوفه من الله لا نجده، هو مخدوع يخدع نفسه.
0: ومن يقول لك أن حب الله في قلبي ولكن لا يقوم بما افترضه الله عليه،
1: هذا الحب إذا كان لا يترجم عملا فهو مخدوع نفسه، أو شهوة النفس قد خدعته. وفي هذا المجال أيضا قال يحيى ابن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده.
0: فضيلة الشيخ مصطفى شحادي، نتابع في الحلقة المقبلة لنتحدث بإذن الله تعالى عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحدثنا عن حب الله سبحانه وتعالى ودرجة الكمال في هذا الحب، وكيف يستقر حب الله في قلب المؤمن، انطلاقا من قول الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: المحبة دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. حتى الملتقى أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

وانت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى قدم في صدر الآية مقدمة، أي بحكم يجب أن يلتزم، لأنه حكم الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه. فقال: قضيتي الإيمانية الرجال قوامون على النساء. ثم جاء بالحيثيات فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، وقلنا الصالحة هي المرأة التي استقامت على المنهج الذي وضعه لها من خلقها في نوعها. تبقى نهايتها ايه ما دام تبقى صالحة؟ ان تكون ايه؟ قانتة. قانتة لمن؟ خضع لمين؟ خضع لله. اذا فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وامره فيما حكم به من ان الرجال قوامون على الايه؟ على النساء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وقلنا ان المرأة حين يغيب عنها زوجها، ليس بالضرورة بس الزوج، اي راعي عرضها وحاميه، كذلك يكون الايه؟ الاب بالنسبة للبنت، الابن بالنسبة للام، يعني كل نساء في ولاية احد. يبقى لازم تحفظ ايه؟ تحفظ غيبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد المرأة الصالحة فقال: وخير متاعها المرأة الصالحة، وضع قانونا للمرأة الصالحة: هي التي ان نظرت اليها سرتك، وان امرتها وان غبت عنها في ايه؟ عرض ومال. انت عايز احسن من كده ايه؟ كلمة ان نظر اليها سرتك

0: إياك أن إنك أنت توجهها بس إلى ناحية الجمال، جمال المبنى. لا، ساعة ما تشوفها كده جمع كل صفات الخير فيها، ما تاخدش صفة وتسيب إيه، ما تاخدش صفة وتسيب صفة، لأن النبي حذرنا من أن نأخذ صفة في المرأة ونترك صفة أخرى، بل لازم ناخدها في مجموع إيه، في مجموع صفاتها. قال إيه؟ إياكم وخضراء الدمن. قالوا له خضراء الدمن يعني إيه؟ الدمن هي الزبالة والكنات، لما تنزرع فيها حاجة تقوم تتغذى على الفضلات، لما تتغذى على الفضلات السباخ تقوم تطلع إيه؟ مرعرعة كده وخضرة، يقوم يعجبك، إنما أصلها إيه؟ إياكم وخضراء الدمن. سألوا رسول الله ما خضراء الدمن يا؟ قال المرأة الحسنة في المنبت السوق. تبقى أنت ما تنظرش بس لإيه، ما تنظرش إلى زاوية واحدة في الجمال، بل انظر إلى إيه. وأنت لو نظرت إلى الزاوية التي تشغل الناس، زاوية الجمالية، لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة إلى تكوين المرأة، لأن عمر هذه المسألة هم حتى يقولوها شهر عسل، يعني وتنفض الحكاية، شهر عسل وتنفض إيه. ثم بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى. أنت حينما دخلت على مقوم واحد وهي أن تكون جميلة، لأنك أنت يعني عايزة سنت صالون بقى، ولا عايزة تشتغل إيه يعني. يقول له دي عمرها بسيط في عمر الزمن، لكن اللي هيبقى لك ايه؟ ان تكون امينة، تكون مخلصة، تكون مدبرة، تكون تبتدي الصفات الثانية تنساك. ولذلك هو الفشل ينشأ في الاسر من ايه؟ من ان الرجال يدخلون حين الزواج بمقياس واحد، هذا المقياس الواحد عمره قصير، يذهب بعد فترة تهدأ شريته كده، وبعدين تستيقظ أعين الرجل إلى نواحي الجمال الأخرى، يوم ما يجدهاش موجودة يوم يحصل الفشل. نقوم نقول له لا، لازم تاخد الإيه، مجموعة الزوايا كلها، إياك أن تأخذ زاوية واحدة. وخير الزوايا أن يكون لها دين. كذلك المقياس برضو بالنسبة لإيه، لقبول المرأة للزوج، برضو خير الزوايا أن يكون الإيه، المقياس. إن جاءكم من ترضون دينه إيه فزو، إن ما فعلتوش كده تبقى فيه فتنة، توجد إيه فيه فتنة. والراجل لما استشار قال له زوجها من ذي الدين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. كلام جميل وكلام حلو أوي. إذن حق سبحانه وتعالى لازم أنت تشوف المسألة اللي هيبقى لها عمر طويل، عمر طويل في الحياة الممتدة. وبعد ذلك إذا أرادت المرأة أنها تكون ناجحة تشوف الإطار بتاع نوعيتها إيه وتنبق فيه. ومن الممكن إن كان عندها وقت بقى توسع دائرة مهمتها في بيتها، هي لما يكون عندها أولاد، ولا هي ألا تخيط الثوب وتدفع له أجرة؟ طب اتعلم الخياطة وفرت، طب اتعلم التطريز عشان ما تدفعيش مش عارف بتطريز، مش كده ولا لا؟ تعلم التمريض عشان عيل عندك مرض برضو تستطيع انك اتعلم برضو عشان تغني عن مدرس خصوصي يجي ينقب الايه الحكاية. الله، عندك وقت فاضي والله كده، شوفي كده ايه اللي بيجي السباك بيعمل الحنفية، يعمليها انت يا ستي، كهرباء تعدت الكبس، ولا تشوفي ايه القفل، تقدري تعملي ايه كل حاجة وانت قاعدة ببيتك كده، وتوفري لمين؟ توفري دخلك البسيط للمهام اللي مين؟ اللي ما تقدرش تعمليه. ادي يبقى تاخد وقتك كله ولا لا؟ يبقى اخد وقتك كله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب، مش بارتجال من عندها ولا باختراع، ده بالمنهج الذي وضعه الله لحفظ الغيب، بالمنهج الذي وضعه الله لإيه؟ لحفظ الغيب. طب المنهج اللي وضعه الله لحفظ الغيب ايه؟ هتحافظ على ارضها وعلى المال بتاع الزوج في غيبته. نقول نشوف المنافذ اللي تيجي منها الفتنة ونمتنع عنها. ما نهقش في الشوارع عشان ما نشوفش حد كده يخيلنا ولا نخيل حد. ما نبصش. ما هو دي مقدمات الحفظ. ما تروحيش في زحمة الحياة وبعد ذلك نقول لك حفظ. لا، تشوف ربنا عمل ايه بما حفظ الله. شوف المنهج ربنا قال ايه. اول المنهج حتى نضطررت للخروج يغضبنا كده، ولذلك قال يغضبنا من ابصارنا ويحفظنا ايه، لانها ما غضتش البصر ايه يحصل ايه، يحصل التفات عاطفي. التفات ان احنا قلنا زمان ان كل شعور في الانسان له ثلاث مراحل: مرحلة ان يدرك، ومرحلة ان يجد في نفسه، ومرحلة ان يندع يعمل عمل. مش كده ضربنا المثل بالوردة؟ انت ماشي كده شفت وردة في فستان، كونك شفتها هذا ادراك، اعجبتك الوردة وحبيتها كده وعشقتها، دي اسمه وجدان، رحت عشان تقطفها، دي عملية نزوعية. يبقوا كم مرحلة؟ ادراك فوجدان فنزوع. الشرع بيتدخل متى؟ يتدخل في عملية النزوع دائما. يقول لك انت رايح تقطف الوردة، ايه انت شفت الوردة ما قلنا لكش حاجة، حبيتها وعجبتك ما قلنا لكش حاجة، ساعة ما جيت تمد ايدك تاخدها قلنا لا مش بتاعتك. يبقى انت حر في ان ايه، وحر في ان تجفي نفسك. انما ساعة ما تنزع نقول لك لا مش بتاعتك بقى، عجبتك بقى شوف لك ازرع لك وردة في حوش البيت، ما عندكش هات قصرية كده وحط فيها وردة، استأذن صاحبها اقل حاجة مثلا. يبقى اذا التشريع بيتدخل فين؟ في منطقة الايه؟ النزوع. الا في امر المرأة تدخل من اول الادراك، لان الذي خلقنا علم اننا ان ادركنا جماله بصنا له كده وشفناه هيجي عندنا مواجد بالنسبة له، يعني نشتهيها مش كده؟ ساعة ما يوجد ادراك واشتهاء مش ممكن ينفصل النزوع. ليه؟ قال لك لانك مركب تركيب كيماوي، بحيث اذا ادركت جمالا ثم حصل لك وجدان اشتهاء عندك عملية مش هتهدى الا ان ايه. يقول لك فانا من الاول رحمتك وتدخلت من اول المسألة. كل شيء اتدخل فيه عند النزوع الا المرأة تدخلت فيها من اول ايه، من اول الادراك. غض وغضش. ليه؟ لانك ان ادركت فستجد، وان وجدت فستحاول ان تنزع، اما ان تنفس وتنزع وده تعربد في اعراض الناس، واما ان لا تعربد وتفضل كده يبقى عندك ايه كبر، يبقى عندك ايه، يبقى من اول الامر ربنا عمل ايه، حسمها من اولها. فقال كل المؤمنين ايه يغض، وكل المؤمنات يغضضن. امنعوا المسألة من اول مراحلها. ليه؟ لانني لما اشوف وردي وبعدين قالوا ده مش بتاعتك ما تقطفهاش ما يحصلش عندي حاجة في مادتي، انما لما يشوف حاجة جميلة، امرأة جميلة، وبعدين يقعد في وجدانه انه مش عارف ايه، هيحصل عنده حاجة تانية، لان له اجهزة مخصوصة تنفعل لهذا الشيء. يوم يعمل ايه ربنا؟ يقول انا خلقك وحتدخل في المسألة من اول ايه، من اول. فيبقى بما حفظ الله، نقول له بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ. ايه المنهج اللي وضعه الله للحفظ؟ ان لا اعرض نفسي الى ايه، الى ادراك ينشأ عنه ايه وجدان، وبعد ذلك افكر في النزوع. فان نزعت افسدت، وان لم تنزع تعقدت. تبقى هيجي شر منها ولا لا؟ ادي بما حفظ الله. يعني انظروا الى المنهج الذي وضعه الله، لان تحفظ المراه الغيبه بتاع ايه، بتاع زوجها بايه، مش بمنهج تعمله من عنده، لا، بالمنهج الذي وضعه خالقها وخالقه. انظر بقى الى الحق سبحانه وتعالى حينما يربي في عبده حاسة اليقظة،
1: واللاتي تخافون نشوزهن

نحب تتعالى بقى عن الحكايه دي، يعني تتخط في حته ايه عاليه بقى. ولذلك النشاط حتى في النغم يعني ايه، صوت خارج عن قواعد النغم اللي قبله، يقول لك ده النغمه دي نشاد، النغمه دي ايه يعني ايه، خرجت عن قاعده النغمه التي سبقتها، مش كده؟ اكن المفروض فيها انها ايه تكون متطامنه، تكون متطامنه. فان انت حسيت انها يعني في بالها انها ترتفع، اياك ان تتركها الى ان تطلع للربوه وترتفع. من اول كده ما تحس بوادر العمليه، ابتدي بقى شوف ربنا عمل ايه بقى. التي تخافون، معنى تخافون يعني ان النشوز متخوف منه، لسه ما حدث. التي تخافون نشوزهن فعظوهن، ساعة ما تشوفها ناوية كده يبقى ايه. ما هو الوعظ؟ الوعظ النصح بالرقة، النصح بالرقة، فعظوهن. طب النصح بالرقة من فعش؟ قالوا في النصح بالرقة انك انت تنتهز فرصة بالدقة كده، فرصة انسجام المرأة وياك. قلت له انا شايف كده انك انت، بس امتى تختار الظرف يعني، وانتوا بقى مش هعلمكم اختيار الظرف. اختيار الظرف ده بقى الدقة فيه بقى، ما هو عشان يبقى الوعظ والارشاد كويس ما تجيش للواحد الا وقلبه متعلق بك. يعني عايز تربي ابنك لازم تعمل حاجة تخلي قلب ابنك وياك. يعني افرض ان ابنك طلب منك طلب وانت ما جبتوش، وامه قالت لك ده عمل الواد كذا وكذا وكذا وكذا وحرك قلبه عليه، انت تجيب الطلب بقى دلوقتي ده، تقول له تعالى يا واد الطلب اللي انت طالبه بقالك شهرين يا واد ربنا يسر وجبته لك اهو خد، وانت لسه هتديه له كده. يا ابن الايه، والله انا لو افتكرت اللي قالت له امك على انك عملت كذا وكذا والله ما كنت جايبه لك يا ابن الكذا، تشتمه ويضحك. ليه؟ انت اديت له في وقت ارتباط قلبه وعاطفته بك. انما احنا بنعمل غير كده، نجي للولد في الوقت اللي هو كارهني فيه ونحاول نربيه. ما ينفعش التربيه ابدا. انما انتهز فرصه ايه؟ التصاق عقله بك، وبعدين قول له والله يا ابن الكذا لو امك، لو انا افتكرت الحكايه دي ما كنت جايب لك الموضوع ده، انما انت حظك اللي كده يا ابن، وتقوم عليه تضربه، قوم الواد ايه؟ ينضرب ويضحك، مش كده؟ اهي عظوهن دي بقى معناها ايه؟ برفق وبلطف، ومن الرفق واللطف ان تختار ايه؟ وقت العظه. وقت العظه انت تعرفه بقى يعني لما يكون كده فيه. طيب ما نفعتش العظه دي وشايف انت الامر داخل الى ناحيه الربوه النشوز، المراه عاده تدل على الرجل بما تعرف فيه من اقبالها عليه. يمكن المراه تصبر على الرجل اكثر من صبر الايه؟ الرجل عليه. ليه؟ ام قال لك لان تكوين الرجل له جهاز لا يهدأ الا انت، مش كده؟ انما المرأة ما عندهاش، يوم هو ساعة اجهزته ما تنفعل يبقى لازم يبقى ما يقدرش يصبر، انما هي ما عندهاش اجهزة منفعلة ما بتنفضحش، مش كده ولا ايه؟ تقوم انت بقى ساعة ما تشوف بقى الحكاية دي وهي عارفك بقى انك انت مثلا راجل بتحب نتائج العواطف والاسترسال، اديلها درس في الحتة دي بقى، اهجرها في الايه؟ في المضجع. شوف بس، شوف الدقة، شوف الدقة. مش اهجرها في البيت، مش اهجرها في الحجرة يعني انت تنام في حتة وهي في حتة، لا، عشان ما تفضحش المسألة برضو خليكوا في الحتة اللي بتناموا فيها، ناموا فيه. اهجرها في ايه؟ في المضجع. لانك انت ان هجرتها والكل البيت تعلم انك انت قاعد في اوضه لوحدك ولا سبت البيت وهربت، علم فتورث فيها غريزة العناد. لكن حكاية بينك وبينها بس كده هتجيلها ظرف عاطفي تتغاضى، وحيجيلك انت ظرف عاطفي برضو تتغاضى.

وكل واحد منكم يتمنى ان الثاني يصالح. الله، يبقى اهجرونا في المضاجع عشان يعني ان كنت هتدل بالحته دي لا انا ايه اغبر على نفسي. فقالوا فبيهجرها في المضاجع يعني ايه؟ ام قال لك يدها ظهره، ما دام المضجع واحد هيعمل ايه يهجرها ازاي؟ يدها ايه؟ يدها ظهره مثلا. انما ما فضحت المساله ولا لا؟ وبرضه نايم في الحته ونايمين على السرير والاوضه اتقفلت عليهم ولا حاجه ولا حد يعرف حاجه. ولا ان بقول احنا قلنا زمان ان اي خلاف بين الرجل والمراه ان ظل بينهما بس ينتهي في اقرب وقت. ساعه الرجل كده ما يطلع بره وعواطفه تلتهب شويه يتنه ورايح ويتمحك، وهي برضه تتمحك. وقلنا لكم حكايه انت مودياني فين على فين يا سيدي. الله، اذن امال ايه اللي بيخسر الدنيا؟ اللي بيخسر الدنيا بتتدخل عناصر. العناصر دي تورث في الرجل عنادا وفي المراه عنادا، لان مش عايز انفضح قدام دي ولا قدام دي، الام والاب والاخ والمش عارف ايه والعم والكلام الفاضي ده. انما خلي الخلاف دائما ايه؟ بين الرجل والمراه، لان فيه امرا بينهما سيلجئهما الى ان ايه؟ يتسامحوا مع بعض. يظهرون واهجرهن في الايه؟ في المضاجع. واضربوهن. قال لك الضرب ده قال لك بشرط ان لا تسيل دما ولا تكسر عظما. لما تلاقي لا هتعمل دم ولا تكسر عظم تلاقيه ايه؟ نقف كده يعني. بس دليل على عدم رضا. ولذلك بعض الناس قال لك اضربها بالسواك. يضربها بالايه؟ السواك اللي بيعني يضربها بالايه؟ بالسواك يعني. وربنا علمنا الحكايه دي هناك إيه؟ لما حلف انه يضرب امراته ميت خبط، قال له ايه ربنا؟ قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ضغثا يعني الضغث هي الحزمه من الحشيش، وتبقى فيها 100 عود، ويجي بضربه واحده ويروح ضربها يبقى ضربها 100 ضربه يا سيدي وخلاص. وضربها 100 ايه؟ 100 ضربه. هي لما تلاقي الضرب مشوب بحنان الضارب هي نفسها من نفسها. وعلى كل حال إياكم أن تفهموا أن الذي خلقنا يشرع حكما تأباه العواطف، إنما يأباه كبرياء العواطف. كبرياء الإيه؟ العواطف. إنما اللي شرع وقال كده يبقى هي لازم تكون كده. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، اي ضربا غير ايه؟ غير ايه؟ مبرح. ومعنى غير مبرح لا يكسر عظم ولا ايه؟ ولا يجرح يساوي الايه؟ نعم. فان اطعنكم اطعنكم في ايه؟ ام قال لك ما هو النشوز، ما هو ما دام خايف النشوز يبقى معناها بدرت بوادر تدل على انها عايزه ايه؟ تستعلي. فان انتهت من المساله ما تاخدهاش لها بقى ذله وتعقد عليها، يبقى انهي الموقف وكأنه لم ايه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المسألة مش استذلال، مسألة في إصلاح وفي تقوية، ما هو ايه استذلال. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ايه. أطعنكم إذن أنت لك الظاهر من أمرها. اوعى تقول ده هي بتطعن كده انما قلبها مش وياي، وتدخل بقى في دوامة الغيب تقول له انت مالكش دعوة. المحكوم عليه في كل التصرفات ظاهر الاحداث، باطن الاحداث دي مالكش دعوة به. ما دامت اطعنكم يبقى ظاهر الحدث ان المسألة ايه؟ المسألة انتهت والنشوز ما عادش فيه خاف ولا اي حاجة. فلا تبغوا عليهن ايه سبيل. ان الله كان عليا ايه، لان فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اطعنكم معناها انك إن بغيت عليها سبيلا بعد أن أطاعتك يبقى المسألة عايزة منك تحكم ده ولا لا؟ تحكم قدرة مش تحكم سيطرة. نقول له لا، إن كنت قويا عليها فيجب أن تتنبه أن الذي أحلها لك بكلمة أقوى عليك منك عليها. ده تهديد. ومعنى التهديد ده من الله لنا ايه؟ قال دي صنعتي وانا اللي خليتك تاخدها بكلمة، زوجني زوجتك. مش هي كده المسألة ولا ايه؟ فانا مدام انت ملكتها بكلمة مني
يبقى انت ما تتعلاش عليها، لانني زي ما حميت حقك بحمي ايه؟ لان ما فيش واحد منكم اولى بي من الاخر، لان كنتوا الاثنين صنعتي وانا عايز الامور ايه تستقر. ان الله كان عليا ايه كبير. وان خفتم، الاول كان الخطاب للازواج، الخطاب لحاجه تانية دلوقتي. وان خفتم شقاق بين، برضو الشقاق ما وقعش، انما خايفين للشقاق ايه. ما هو الشقاق؟ الشقاق الماده بتاعته من الشق، شق يعني ابعد شيء عن شيء، شقيت اللوح يعني بعدت بيه عن ايه. اذا كلمه شقاق بينهما يدل على انهما بالزواج ايه التحما وصار شيئا واحدا، التحما وصار شيئا واحدا. فاي شيء يبعد يبقى اسمه ايه شقاق. التحما وصار شيئا واحدا، ما هي دي اللي قالها؟ وقد افضى بعضكم الى ايه الى بعض، مش كده ولا؟ لو اخذنا منكم ايه ميثاقا غليظ. وبعض برضو قال في الايه الثانيه ايه، هن ايه لباس لكم وانتم ايه. بقى هو لباس يعني هي مصروفة فيك وانت مصروف فيها، وزي ما قلنا لباس يعني انك انت ساتر عليها وهي ساترة ايه ساترة عليك. فاذا تعدى الامر الى منهم يجي ان خفتم شقاق بينهما، مين اللي يخاف؟ اهو ولي الامر ام القرابة القريبة من اولياء امورها وامرها وامره، يعني الناس اللي يبقوا يهمهم المسألة دي. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا من لا ندع المسائل إلى أن يحدث الشقاق. الله، أكن الإسلام والقرآن بينبهني إلى أن كل ناس في محيط أسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية التي تعتبر هذه الأسرة. يبقى ان كان اب ان كان اخ ان كان حد يبقى ايه متتبع، ما يسيبش المسائل لحد ما ايه، بدليل انه قال ان ايه ان خفتم شقاق بينه، يعني الشقاق ما حدثش، ما تسيبش المسألة الى ان ايه الى ان تحدث. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا، دي لولي الامر العام، ده هذا اذا كان ولي الامر عيونه يقظى الى انه هو ايه يشرف على علاقات كل البيوت كده ولا لا؟ ودي امر مش يعني ما هوش وارد، يبقى لازم اللي هيتيسر ايه ان الكلام ده لمين؟ للبارزين من الاهل هنا ومن اهل هناك، ليجعل كل قوم لهم وجاهة في الاسرة مثلا ان هم يلاحظوا ايه الخط البياني بتاع الاسرة، يقول لك والله مش شايفين كذا كذا كذا، والله ايه ناخد حكم من هنا وحكم من هنا ونشوف المسألة دي ايه اللي هتؤذن بعاصفة دي قبل ما تحصل العاصفة، قبل ما تحصل العاصفة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الله، يبقى المصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الإيه، دول لسه ما فيش بينهم وبين بعض حاجة، يجوز الزوجين بينهم وبين بعض إيه اشياء، انما الحكم اللي جاي والحكم اللي جاي لسه ايه صدرهم فارغ. وما دام حيروا على انه حكم، قال لك ما دام حكم يبقوا هم يتفقوا على اللي يحصل، بحيث اذا راى انه لا صلاح الا بان يطلق يبقوا هم يطلعوا، لان معنى حكم يعني ايه، الناس فاهم ان حكم دي ناس يروحوا يصلحوا ما عجبكوش نفضل على الشقاق، لا انت هتختار حكم من هنا وانا اختار حكم من هنا، واللي يقولوه يبقى ايه يبقى لازم يمشي لازم. بس الحق سبحانه وتعالى حرس هذه المسألة في الحكمين، قال ايه ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. شوف بقى لما يكونوا حكم من اهلها وحكم من اهله، وبعدين يدخلوا تحت قضية ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، يبقى ان ما وفقش الله بينهم يبقى كانهم دخلوا بايه مش عايزين، يبقى كل واحد يخاف على نفسه بقى، يبقى يحاول انه يعمل ايه انه يخلص ليه، والا هتنتقل المساله الى فضيحه له،
لأن الذي خلق الجميع الزوج والزوجة والحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة قال كده إن يريد إصلاحا يوفق. يوم كل الاثنين راحين تحت هذه القضية، وما دام راحين تحت هذه القضية يقول لك الله ده احنا ما وفقناش بينهم هندي لنفسنا ايه اننا ما ايه اننا ما اردناش اصلاح. يقوم يعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يصلحوا. إن لان الله حين يطلق قضية كونية كل واحد يسوس نفسه وحركته في دائرة هذه القضية. احنا قلنا زمان حين اطلق الله قضية عامة فقال ايه وان جندنا لهم الايه، هو قال كده. وما دام هو قال كده يبقى فليحرص كل جندي على انه ايه يكون جندي لله، لانه انهزم هنقول له انت ما كنتش ايه جندي لله. يخاف من دي ولا لا؟ اذا وضع القضية الكونية في اطار عقدي عشان يعمل ايه؟ عشان يجند الانسان كل ملكاته في نجاح الايه، في نجاح المهمة. ان يريد اصلاحا يوفق الله ايه. شوف بقى قال لك اياك ان تغتر بحزم الحكمين وبذكاء الحكمين، دي اسباب، انما اياك ان تغتر بالاسباب، لان كل شيء من المسبب الاعلى. يوفق الله بينهما، مش ان يريد اصلاحا يوفقا بينهما، لا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما إيه؟ إن الله كان عليما أي بأحوال الزوج وبأحوال الزوجة وبأحوال الحكم من أهله وبأحوال الإيه؟ يبقى هم محوطين بإيه بعلم، فكل واحد يحرص تصرفه. ليه؟ لأنه مسؤول عن كل حركة من الحركات التي تكتنف هذه القضية، وربنا إيه؟ عليم وخبير. ايه الفرق بين عليم وخبير؟ العلم قد تأخذ علم الغير، انما الخبرة يبقى بتاع ذاتك. العلم ياخد علم مين؟ انما الخبرة. وبعد ان تكلم الحق على ما سبق من الاحكام في الزواج وفي المحرمات وخدنا من مقابل منها المحللات، وتكلم عن من لا يستطيع طولا، وتكلم عن المال ولا نأكله بالباطل، وتكلم عن الحال بين الرجل والإيه والمرأة، كل بعد ذلك لفتنا الحق إلى المنهج الأعلى. هذا المنهج الأعلى هو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في منهجه، لأن العبادة معناها إيه؟ هي طاعة العابد إيه؟ للمعبود. ما تاخدهاش على أنها بس اللي احنا بنقول عليه الإيه؟ العبادات دي اللي هي الصلاة والإيه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي أركان الإسلام. واحنا قلنا ما دام دي الاركان والاسس اللي بني عليها الاسلام، يبقى الاسلام كمان غير الاركان ولا لا؟ لان ده الاسس اللي بني عليها مين؟ الاسلام. وهل الاسس اللي بنى عليها اللي بنى عليها البيت هي عين البيت؟ يبقى الاسلام حاجات كتيره ولا لا؟ فالذين يحاولون ان ياخذوا من المصطلح التصنيفي او المصطلح الفني في العلوم لما سموا العبادات اللي هي ايه الصلاه وما يتعلق بها والزكاه والايه والصوم والحج، عملوها اسمها قسم الايه العباده، ده اسم اصطلاحي، انما كل امر من الله عباده. ولذلك الناس قال لك احنا نعبد الله ونقعد كده ولا نعملش اي حاجه وزي ما بيقولوا كده، مفهوم ولا لا؟ نقول له لا، العباده هي ايه؟ هي طاعه عابد لامر معبود، لكن فيه اشياء سموها باسم العبادة لأنها استدامة الولاء لمن نطيعه، استدامة الولاء لمن إنما حنطيعه. ولذلك ضربنا مثل قلنا إيه؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال إيه؟
هذا امر من الحق. اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. كانه اخرجهم من ايه؟ اخرجهم من بيع الى الصلاه. ما اخرجهمش من فراغ، ما اخرجهمش. وقلنا انه جاب البيع ليه؟ لانه العمليه اللي ربحها بيجي على طول. فلما تزرع زرع هتستنى ايه؟ كم شهر على ما تطلع، مش كده ولا لا؟ لكن البيع صفقته على طول، تربح دي تاخد ربحها على طول كده. وقلنا البيع بينتظم كل حركات الحياه، لان معنى البيع ايه؟ وسيط بين منتج ومستهلك. مش هو كده؟ مش ده البيع؟ يبقى واخد كل، هتبيع ايه؟ هتبيع سلعه. السلعه جايه منين؟ من منتج. لمين؟ لمستهلك. المستهلك ده لما تشوف هتلاقيه منتج، والمنتج برضه هيبقى مستهلك. اذا الانتاج والاستهلاك تبادل ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها في ايه؟ كلمه البيع. طب وما هو شراء برضه، مش ما دام فيه بيع يبقى فيه شراء؟ ام قال لك لا، البائع دائما يحب ان يبيع، لكن المشتري لا، ممكن مش عايز يشتري، يقول لك بركه يا جامع انا ما رحت لقيت الدكان مقفول. يبقى البيع دي هي العمليه الايه؟ ربح على طول كده على طول. فربنا بيقول سيبوا العمليه اللي ربحها على طول دي. وبعدين فاذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض. يبقى ده امر ولا مش امر؟ يبقى نعصينا في الامر الاول اسعوا الى ذكر الله زيه تمام، نعصي الامر في ايه؟ فانتشروا في الارض. يبقى دي كلها عباده ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها عباده. ان كان ايه؟ صلاه عباده، صوم عباده. وبعد ذلك طب صلاه مش عايزه قوام حياه؟ مقومات حياه. هتصلي ازاي انت؟ لازم ليك مقومات حياه. مقومات حياتك ايه؟ طعام وشراب. طب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مش كده ولا لا؟ طب ما هتعمل ايه يعني؟ الله. طب اذا حركه الحياه كلها سلسله ايه؟ سلسله عباده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان كنتوا تعمروه. مفهوم ولا لا؟ يبقى دي كلها عباده ولا لا؟ يبقى ما معنى العباده؟ اياك ان تظن ان العباده هي بس الايه؟ العباده التصنيفيه او التاليفيه اللي في الفقه، يقول لك قسم العبادات وقسم الايه؟ المعاملات. لا، قل له لا، كله ايه؟ كله عباده. بس الحركات الاخرى العباده مش ظاهره فيها قوي، لانك انت بتعمل لنفعك، بتعمل لايه؟ لنفعك. انما الصلاه بتاخد حته من وقتك، مش كده؟ فسمينا دي العباده الايه؟ الصح، العباده الاخرى. قلنا دي اللي اسمها الايه؟ لان العمليات الثانيه يعمل مثلها من لا يؤمن باله، بيطلع في الحياه ولا لا؟ ويسعى ويزرع ويقلع ويصنع وكل ده. ليه سموها العبادات؟ لان مثلها ما بيجيش من غير متدين. انما الاعمال التانيه بتاعت عماره الكون والمصلحه غير المتدين بيعملها ولا لا؟ فسموها باسم الايه؟ العباده. ولكن كل امر لله نطيعه فيه اسمه ايه؟ عباده. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد ما قال الكلام اللي فات دي كله رددنا الى قضية ان الحظ دائما في كل تصرفاتنا ان نأتمر بامر الله في منهجه وان لا نشرك به شيئا. يعني ان كنت في اي حاجة اوعى تجعل الاسباب في ذهنك امام المسبب الاعلى. كل حاجة اقصد فيها مين؟ اقصد فيها وجه الله. وبالوالدين احسانا. شوف المنزلة بقى. ليه بقى؟ قال لك لأن الخطاب لمكلف والتكليف فرع الوجود، مش كده ولا ايه؟ والوجود الوالدان سبب فيه، هما السبب المباشر له. لكن إذا صعدت السبب والوالدين جم منين؟ من والدين، والوالدين جم منين؟ من والدين، لحد ما تروح لمين؟ ما تروح لربنا. تبقى انتهت المسألة إلى الواحد ولا لا؟ إلى الواحد. فقابل ايه؟ لأن التكليف من المكلف، للمكلف فرع الوجود، والوجود له سبب ظاهري. هذا السبب الظاهري هم مين؟ الوالدين. صحيح لما الوالدين وتسلسلهم كده هتروح لمين؟ هتروح لله. يبقى انت لما تيجي للسبب المباشر لايه؟
لوجودك هتروح للسبب ايه؟ السبب

0: الاعلى للايه؟ للوجود. السبب الاعلى للوجود قال اعبدني ولا تشرك بي شيئا. وبعدين الوالدين اللي هم السبب المظهري او السبب السببي ده احسن ايه بالوالدين ايه احسانا. كلمة الاحسان تدل على المبالغة في العطاء الزائد، على المبالغة في العطاء الايه اللي بنسميه احنا مقام الاحسان، مقام ايه؟ مقام الاحسان. وبالوالدين ايه؟ احسان. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته، بعبادته لأنه إله واحد لا نشرك به شيئا، ما جابش سيرة هم على ديني ولا مش على ديني. قال لك ما في آية تانية قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. صحيح ما اطعهمش، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني احترم السبب المباشر في الوجود وان كان مخالفا للسبب الاعلى في الوجود. مخالفا للسبب الاعلى في الايه؟ في الوجود. بس انت صاحبهما في الدنيا معروفة. شوف كلمة معروف دي، المعروف يصنعه الانسان في من يحبه وفي من لا يحبه. اوعى يكون قلبك متعلق بهم ان كانوا مشركين، لكن حتة صاحبهما في الدنيا معروف تبين ان المعروف يصنعه الانسان مع من يحبه ومن لا ايه يحبه. ولذلك قال صاحبهما في الدنيا، يعني شوف مصلحتهم في امور الدنيا معروفا منك، والمعروف هيه تصنعه في من تحب، وعلشان ايه ما يوجدش تناقض او شبه تناقض او ظاهر تناقض بين هذه الآية وبين قول الحق سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. نقول له لا، ده الود عمل قلب والمعروف عمل جوارح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله المحمود الصمد المقصود ذي الكرم والجود والعطاء الممدود والفضل المسرود أنت العزيز الباقي والحافظ الواقي لك العز والبقاء والجود والبهاء والأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى أنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء لك الأسماء الحسنى والأمثال العلى إليك يفزع المحمود ويرجع المطرود تجير من استجارك وتحفظ من لجأ إليك وتغني من توكل عليك وترشد من أطاعك وتعز من اعتز بك وتؤمن الخائف وتنصر المظلوم وتعطي المحروم لك الحمد كثيرا بكرة وأصيلا اللهم إنا على وثاقك قائمين على بابك ننتظر منك الرحمة وإجابة الدعوة هربنا إليك من سيئات أعمالنا وكبائر ذنوبنا وليس معنا إليك وسيلة إلا أنت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اكفنا مكر الماكرين وجور الجائرين وكيد الكائدين ونفاق المرائين وحسد الحاسدين وبغي الفاجرين وحيل الراصدين وقلق المنافقين بفضلك وإحسانك وإنعامك يا الله يا رب العالمين.

0: قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم.
1: وقال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم.
0: أحبتنا في الله، الموت حق ثابت ووعد صادق وكأس لا بد من أن تشربه كل نفس وأن يذوق طعمه كل مخلوق، فهو لا محالة واقع وليس له دافع، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم.
1: والموت إخوة الإيمان أكبر واعظ لنا في هذه الحياة، قدره الله تعالى على خلقه وكتبه على عباده، فما من أحد مهما امتد أجله وطال عمره إلا والموت نازل به وهو خاضع لسلطانه. ولقد جعل المولى تبارك وتعالى لكل أجل كتابا ولكل نفس حسابا، ثم تنال بعده ثوابا أو عقابا، فمهما عاش الإنسان فهو إلى الموت صائر، ومهما تجبر وتكبر فهو إلى القبر سائر. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.
0: قضاء نافذ وحكم شامل وأمر حتم لا مهرب منه ولا مفر. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إن كل مدة في الدنيا إلى انتهاء، وكل حي فيها صائر إلى فناء، وكل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم في الدنيا لا محالة زائل، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: وها هو الموت يدنو منا ونحن ندنو منه، وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب أجله، فماذا عملنا للاستعداد له؟ أفلا نتعظ عند ذكره؟ كفى بالموت واعظا، وكفى به ناهيا وزاجرا، فأكثروا من ذكره وأطيلوا النظر فيما بعده، فذكره يدعو إلى الاستعداد لأخذ الزاد، ويصرف المرء عن الشرور والآثام، ويهون عليه كثيرا من هموم الدنيا ومتاعبها ومآسيها، ويرغبه في الآخرة دار القرار التي هي للمؤمنين راحة واستقرار. تذكر أيها الإنسان عندما تعالجك سكرات الموت ويشتد بك النزع، وقد اختل نبضك وتعطل سمعك وبصرك ونفذ القضاء وفاضت روحك إلى رب السماء، عند ذلك تصير جثة هامدة، يسرع الناس إليك يجردونك من الثياب، ثم يغسلونك ويكفنونك، وبعد الصلاة عليك يحملونك إلى حفرة ضيقة مظلمة موحشة، تترك فيها وحيدا فريدا، لا أنيس ولا رفيق، لا زوجة ولا ولد، وليس معك سوى عملك ورحمة ربك. فيضمك القبر وتحضر الملائكة ليسألوك عن اعتقادك في الله ورسوله وكتابه، وعن طاعتك وعبادتك. فإذا كنت مؤمنا طائعا فإنك ملهم موفق مكرم مرحوم، وإذا كنت غير ذلك فإنك مخذول مهان معذب. بعد ذلك فقبرك إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى حسن الختام والموت على الإيمان والإسلام وحسن الأقوال والأعمال.
0: من نور النبوة. لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموت شدة، فقد روى البخاري عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات.
1: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، وأعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية.
0: وقال صلى الله عليه وسلم:

0: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس أي العقلاء، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة.
0: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الموت ويذكر به أصحابه ويقول لهم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه ما يكون في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا أجزله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخوتي، لمثل هذا فأعدوا.
1: إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أجل كتابا ولكل نفس حسابا، ثم تنال بعده ثوابا أو عقابا. واعلموا أن الموت صوت يستحث الله به عباده للإسراع إلى الطاعات وعمل الصالحات والابتعاد عن سوء الأعمال والمنكرات، وهو راحة للمؤمنين من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى وعدله وإحسانه، وراحة لنا من المفسدين الفاجرين يستريح منهم العباد والبلاد والشجر والحجر. يقول تعالى في كتابه العزيز: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
0: الموت في القرآن.
1: قال الله تعالى في الكتاب الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال عز من قائل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم.
0: الموت في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله راض عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا وبالعبادة شغلا. وقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو.

0: دولة.
1: قالوا في الموت. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة.
0: وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل عمل كرهت من أجله الموت فاتركه، ثم لا يضرك متى مت.
1: وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تأمن الموت في طرف وفي نفس، ولو تمتعت بالحجاب والحرس. واعلم بأن سهام الموت نافذة في كل مدرع منا ومترس.
0: وقال كرم الله وجهه: موت الصالح راحة لنفسه، وموت الطالح راحة للناس.
1: وقال الشاعر: لي مدة لا بد أبلغها معلومة، فإذا انقضت مت. لو ساورتني الأسد ضارية لغلبتها ما لم يجي الوقت.
0: وقال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول.
1: وقال الشاعر: تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال. ومن فيها جميعا سوف يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال.
0: وقال الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: الموت باب الآخرة.
1: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إخوة الإيمان، لقد كان سلفنا الصالح على شدة تمسكهم بدينهم ومحاسبتهم لأنفسهم يتذاكرون الموت كثيرا، ويخافون سوء الحساب، ويخشون عقاب الذنوب وإن كانت صغيرة. فقد دخل قوم على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعودونه في مرضه الأخير، فوجدوه يبكي. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن أكون قد أتيت بذنب أحسبه هينا، وهو عند الله عظيم.
0: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء والفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة.
1: وسمع رجل من السلف قارئا يقرأ قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فخر مغشيا عليه.
0: ودخل الإمام المزني على الإمام الشافعي رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا. لا أدري روحي صائرة إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. الدين النصيحة.

أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل، والناس فيها ثلاثة أقسام: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون المقربون، ولكل قسم منها جزاء مناسب لعمله. فإن كان المرء من السابقين المقربين فله بعد الموت راحة ورحمة وإحسان عظيم ورزق كريم ونعيم يفوق وصف الواصفين. وإن كان من أصحاب اليمين فله أنس وتحيات وفرحات ومسرات، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. وإن كان المرء من أصحاب الشمال فهو في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في هذه الأقسام الثلاثة: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقين المقربين، إجمالا بعد الموت: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وقال عز من قائل: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، كفى بالموت واعظا وبالآخرة تذكرة، فوالله ما خاب من استجاب، ولله عاقبة الأمور. مسك الختام.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير، الطف بنا فيما جرت به المقادير، واصرف عنا السوء إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز عن التدبير، ولا إلى أحد من خلقك فنجزع من التقصير، وتداركنا بلطفك يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللهم اجمع لنا ما بين خيري الدنيا والآخرة، واجعل اللهم آخر كلامنا من هذه الدنيا الدنية شهادة أن لا إله إلا الله، وبالإقرار أن محمدا رسول الله. اقبضنا عليها عند انقضاء آجالنا، لا فاتنين ولا مفتونين، لا مغيرين ولا مبدلين، ولا ضالين ولا مضلين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم شرف بها مقامنا، وبيض بها وجوهنا يوم القطر والظلمة. اللهم إنا

اجعل اللهم ملك الموت بنا رفيقا، وبنزع نفوسنا شفيقا. يا إله الأولين والآخرين، وجامع خلقه لميقات يوم الدين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إلهنا لا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا عفوا كاملا شاملا. يا رحمن يا رحيم، يا الله يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: نور على نور، نور على نور. إعداد فضيلة الشيخ يحيى أبو شعر.
0: تقديم هند عجوز
1: وعبد الحليم قباني.
0: تنفيذ رامز بكداش.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

لله

وحفظا من كل شيطان مارد.

فغفر

أليس الله

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي،

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب،
3: دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته في القرآن الكريم، آياته في كونه العظيم، آياته في أفعاله. فإذا تتبعت أفعال الله عز وجل رأيت الإعجاز والكمال. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
6: بكم يا سيدي.
5: فضيلة الدكتور، رأينا وقرأنا في كتابكم الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة أنكم تحدثتم الكثير عن آية في سورة الرعد، ألا وهي: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، صدق الله العظيم. ما هو التفسير لهذه الآية؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا على هذه الندوات.
5: أشكر.
6: هذه الآية لابد لها من تمهيد. قلت في الحلقة الأولى أن العقل البشري أداة معرفة الله عز وجل، لكن قدراته محدودة، بمعنى أن العقل إذا جال في الكون جولة يستنبط أنه لا بد لهذا الكون من خالق. يأتي الوحي ويجيب العقل عن هذا السؤال الذي قلت

0: أنه لا بد له من خالق، إنه الله، الله الذي رفع السماوات. فالحقيقة كلمة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هي في مضمونها إجابة لتساؤل العقل من أن هذا الكون لا بد له من خالق. فهذه الإجابة، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، لا بد من تكامل بين العقل والنقل. سأوضح هذا بمثل. أنت إذا دخلت إلى جامعة رأيت أبنيتها، رأيت قاعات المحاضرات، رأيت المخابر، رأيت بيوت الطلبة، رأيت الحدائق الغناء، رأيت الملاعب، عقلك يستنبط عشرات الحقائق من هذا الذي رأيته. أنت لاحظت دقة في الأبنية، لاحظت تناسب الأبنية مع أهداف الجامعة، لاحظت أن قاعات المحاضرات فيها عزل للصوت، فيها مدرج، فيها سبورات تمسح آليا، رأيت بيوت الطلبة حول حدائق، رأيت موقع الجامعة بعيد عن الضوضاء، رأيت المخابر العملاقة، رأيت تستنبط أن هناك إدارة، وأن هناك جامعة، وأن هناك تخطيط، وأن هناك هندسة. ولكن هل تستطيع أن تستنبط من هو عميد الكلية، من هو رئيس الجامعة من هذه الأبنية؟ هل لك أن تستنبط نظامها الداخلي، متى ينجح الطالب، متى يرسب؟ هل لك أن تستنبط أسماء الأساتذة؟ مستحيل. فالنظر في أبنية الجامعة ينبئك بأن وراء هذه الأبنية مهندسين، وراء هذه الأبنية علماء. لكن من هم؟ ما أسماؤهم؟ ما النظام الذي يحكمهم؟ كيف ينجح الطالب؟ هذا لابد من كتيب عن الجامعة. فالنظر في الكون يكمله الوحي، التأمل في الكون، التفكر في خلق السماوات والأرض يكمله وحي السماء. فأنت بالعقل إذا جال في الكون تعرف أن لابد لهذا الكون من خالق. يأتي الوحي ويقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم إن الوحي في شيء آخر مهم جدا، هو أنه ينقل لك مراد الله منك، مراد الله منك، لماذا خلقك، لماذا جعل الدنيا محدودة، لماذا جعل الحياة قصيرة، لماذا جعل الدنيا ممر للآخرة. فكل هذه التساؤلات تأتيك في الوحي. إذن نحن لا يمكن أن نعتمد على العقل وحده في الإيمان تماما تماما. كما أن هذه العين، لو أن إنسان يملك عين بأعلى مستوى من الرؤية، ما قيمتها من دون ضوء؟ لا قيمة لها إطلاقا. لو جلس في غرفة مبصر ولا يبصر، إنسان يبصر وإنسان كفيف البصر، يستويان من دون ضوء. فكما أن هذه العين لا قيمة لها إلا بضوء يتوسط بينها وبين الأشياء، كذلك هذا العقل لا قيمة له من دون وحي ينير له الطريق.
1: نعم.
0: ويمكن أن أقول العقل من دون وحي إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. يعني العقل وحده لا يكفي،
1: العقل محدود كما العين محدود،
0: ولا بد للعقل من وحي.
1: نعم.
0: نعم. فالآن الله عز وجل يجيب العقل الذي تساءل عن أن هذا الكون يحتاج إلى خالق، أجابه وقال الله، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بمعنى أنه رفعها بعمد لا ترونه. ما من تفسير لنظرية التجاذب في الكون إلا هذه الآية. في الكون قوى تجاذب لا نراها. لو أنك جئت بورقة وضعت عليها مسمار، وفي أسفل ورقة دون أن نرى المغناطيس حركت هذا المغناطيس فتحرك المسمار، بين المسمار والمغناطيس قوى تجاذب لكنها غير مرئية.
1: نعم صحيح.
0: لا ترى بالعين. فأنت على وجه الأرض مرتبط بقوى التجاذب. ما هو وزنك في الأساس؟ هو قوة جذبه نحو مركز الأرض. الوزن كله، الوزن هي قوة الجذب نحو مركز الأرض، بدليل أن الإنسان فيما بين الأرض والقمر تنعدم الجاذبية، يصبح لا وزن له.

0: يدور حول الشمس في مسار إهليلجي يعني بيضوي، والمسار البيضوي له قطران، قطر صغير وقطر كبير. واضح الشكل البيضوي؟ لو أخذنا مركزه في عندنا نصف قطر طويل ونصف قطر قصير،
1: ليس كالدائري،
0: ليس كالدائري،
1: مختلف
0: كالبيضة تماما، نقول شكل بيضوي أو إهليلجي. فالأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي، وهذا المسار له قطر صغير وقطر كبير، أو نصف قطر صغير ونصف قطر كبير. في أثناء سير الأرض حول الشمس وعلى هذا المسار، إذا اقتربت من نصف القطر الصغير يعني قلت المسافة بينها وبين الشمس. وتعلمون أستاذ عبد الحليم جزاكم الله خيرا، تعلمون أن قانون الجاذبية يتناسب مع الكتلة والمسافة.
1: نعم.
0: فإذا قلت المسافة ازداد الجذب، فبديهي أن الأرض حينما تقترب من الشمس في هذا المكان الذي
1: قطره صغير
0: لا بد من أن تنجذب إلى الشمس. ما الذي يحصل؟ ترفع الأرض من سرعتها وكأنها عاقلة، ترفع هذه السرعة لينشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة. كيف؟ لو حملت وعاء ماء وأملأت ماء ودورته، الماء لا يسقط. لماذا لا يسقط؟ لأنك حينما تدير هذا الوعاء ينشأ من هذا الدوران قوة نبذ بعيدة عن المركز، فالماء لا يسقط. فالأرض حينما تصل إلى هذه المنطقة الحرجة والتي يخشى منها أن تنجذب إلى الشمس ترفع سرعتها، بحيث ينشأ من هذه السرعة الإضافية قوة نبذ استثنائية تكافئ قوة الجذب الاستثنائية، فتبقى في مسارها. هذا فعل من؟ المادة غير عاقلة. هل تصدق أن مركبة في طريق ليس فيها سائق حديد عند الإشارة الحمراء توقفت، مر طفل فأطلقت بوقها،
1: نعم،
0: عند المنعطف انحرفت نحو اليمين، هل تصدق ذلك؟ هل تعد المادة عاقلة؟ هذا شيء مستحيل. هذه أرض من صخر، لماذا رفعت من سرعتها ولماذا تابعت سيرها؟
1: كأن هناك إدراك بالجذب القوي.
0: إذن هناك خالق يسيرها اسمه المسير. لكن الشيء اللطيف أن هذه الأرض لو رفعت سرعتها فجأة لانهدم كل ما عليها، لكن الحكمة البالغة أن التسارع تسارع بطيء ليبقى كل شيء في مكانه، تماما كما لو وضعت بضع علب في شاحنة وأقلعت فجأة تقع العلب، أو لو أوقفت المركبة فجأة تقع العلب. السبب في قانون العطالة، الجسم المتحرك يرفض السكون والجسم الساكن يرفض الحركة. لماذا حزام الأمام بالسيارة؟ لأنها إذا توقفت فجأة بسبب حادث فأنت معها تركب، أنت يحكمك مبدأ العطالة، تريد ألا تقف فتبقى متحرك فيقع الحادث. لذلك كان حزام الأمان كي تكون مرتبط بالسيارة. فهذه الأرض حينما تصل إلى هذا المكان الحرج ترفع سرعتها، فينشأ من رفع هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها. الآن الأرض تمشي، الآن وصلت إلى القطر الأعظم، المسافة طالت بينها وبين الشمس والجاذبية ضعفت، في خطر التفلت من جاذبية الشمس. الآن خطر آخر، نوع آخر. أول خطر، خطر الانجذاب إلى الشمس، والأرض إذا ألقيت في الشمس تبخرت في ثانية واحدة. الخطر الثاني، خطر التفلت من جاذبية الشمس، فإذا سارت الأرض في الفضاء الكوني لأصبحت الحرارة 270 تحت الصفر، ولمات كل من على الأرض، مات النبات
1: برودة لا تحتمل.
0: إذن في خطر الانجذاب إلى الشمس بالاحتراق، وفي خطر التفلت من الشمس بالتلف الناتج عن البرودة الكبيرة جداً.

0: الآن الأرض في هذا المكان الثاني تبطئ من سرعتها، لينشأ من بطء السرعة ضعف في قوة النبز يكافئ ضعف الجاذبية فتبقى في مسارها.
1: نعم، لابد لهذا المسار ولهذا المسير من قدرة إلهية، قدرة إلهية محكمة،
0: محكمة لحركة الأرض. الآن التسارع بطيء والتباطؤ بطيء، وهذا يعبر عن اسم اللطيف. الأيام بيقول لك سائق أرعن، يوقف المركبة فجأة فيقلب الركاب، يقلع فجأة فيزعجهم. السائق اللطيف لا تشعر. هناك طيار تنزل بالمطار وكأنك بخط انسيابي، وهناك طيار ينزل بك بالطائرة وكأنها في درج. فهذا من اسم اللطيف.
1: نعم صحيح. فضيلة الدكتور، سنعود للسماء والعمد الذي تحدثنا عنه، أنها بغير عمد. نعم. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى، إن كان هناك عمد وهي نعم. كما ذكرتم قوة الجاذبية. نعم. ولكن غير مرئية.
0: مرئية. لو أن الأرض فرضا تفلتت من جاذبية الشمس وسارت في الفضاء الكوني، أردنا أن نرجعها فلا بد من مليون حبل تربط بها إلى الشمس. مليون معلومكم أنه أمتن حبل في الكون هو الفولاذ المطفور. قال نحن من أجل أن نعيد الأرض إلى مسارها حول الشمس لا بد من أن نربطها بمليون حبل فولاذي، قطر كل حبل 5 أمتار. والمعلوم أن حبل فولاذي قطر 5 أمتار يحمل 2 مليون طن، يعني قوى الشد في هذا الحبل تساوي 2 مليون طن.
1: نريد مخيلة واسعة لكي نعم. نتخيل هذا المظهر.
0: نحن الآن سنغرس مليون حبل على سطح الأرض كي نشدها إلى الشمس. كل حبل قطر 5 أمتار. لو زرعنا هذه الحبال لفوجئنا أنه بقي بين كل حبلين مسافة حبل واحد. نحن أمام غابة من الحبال تعيق الحركة والبناء والطرق وتعيق كل شيء وتعيق ضوء الشمس، لانتهت الحياة. لكن حكمة الله أنه رفع السماوات بغير عمد ترونها، بقوى التجاذب، بغير عمد ترونها. الآن معنى ذلك أن الأرض مرتبطة بالشمس ب2 مليون ضرب مليون مليون. هذه قوة جذب الشمس للأرض. كل هذه القوة من أجل أن تحرف الأرض 3 مليمتر كل ثانية. إذا انحرفت الأرض 3 مليمتر كل ثانية ينشأ هذا الشكل الإهليلجي، أي مسارها ينشأ هذا الشكل الإهليلجي الذي هو مسارها حول الشمس. كل هذه القوة من أجل أن تحرف الأرض 3 مليمتر كل ثانية. هذا معنى قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه.
1: سبحان الله العظيم. هذا يذكرنا الحديث بما ذكره بعض العلماء في السابق عن شكل الأرض، وأنه على شكل بيضاوي وليس مسطح، وهذا إعجاز، فعلا إعجاز. فبعد أن تحدثنا عن هذه قوة الجذب بين السماء والأرض، الآن نتحدث عن السماء ذات الرجع، وهذه آية مختلفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أيضا التفسير هنا نراه بشكل معجز.
0: كان يفهم من هذه الآية أنه إذا صعد بخار الماء إلى السماء رجع مطرا.
1: نعم.
0: هذه المعطيات الأولية. ثم اكتشفوا أن هذا البس الإذاعي لولا أن هناك طبقة في الجو اسمها الأثير تعيد هذه الموجات إلى الأرض لما كان هناك بس إذاعي في الأرض. ثم اكتشف أن الحقيقة التي تنتظم الكون كله هي قوله تعالى والسماء ذات الرجع، أي أن كل نجم أو كل كوكب ينطلق في مسار مغلق ويعود إلى مكان حركته الأولى المصطلح عليها. يعني كل كوكب يدور في مسار مغلق إلى مكان انطلاقه الأول.
1: نعم.
0: المسار المفتوح هو الحلزوني، مسار مفتوح. نعم. أما المسار المغلق أي أن هذا النجم يعود إلى مكان انطلاقه الأول تماما، بدليل أن ساعة بيج بان هذه تضبط على حركة نجم، وقد تختلف في العام ثاني أو ثانيتين، والنجم أدق في حركته من أدق ساعة في الأرض. إذن والسماء ذات الرجع أي أن كل كوكب يتحرك. لو تصورنا أن الكون كواكبه لا تتحرك، بحسب قانون الجاذبية لا بد من أن يصبح الكون كتلة واحدة، كل نجم أكبر يجذب الأصغر
1: وتتجمع النجوم.
0: فلولا هذه الحركة، العوام لهم كلمة لطيفة، الحركة بركة.
1: نعم.
0: لولا هذه الحركة لما كانت حياة في الكون. فحركة النجم في مسار مغلق أي أنه يعود إلى مكان انطلاقه الأول، هذه الحقيقة تنتظم الكون كله، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نعم.
1: نسبح الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، ونرى هذه الآيات المعجزة التي نزلت في القرآن الكريم منذ 1400 سنة، يكتشفها الآن العلماء في خلال هذه السنوات ومن خلال المركبات الفضائية التي يبعثونها.
0: هذا مصداق قوله تعالى سنريهم، سين الاستقبال وهم للغائب. الله متكلم والمؤمن مخاطب والطرف الآخر هو الغائب، فهذه الكشوفات ظهرت عندهم مصداقا لهذا الدين العظيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
1: سبحان الله. إذن أيها الإخوة والأخوات، مع هذا التأمل وهذا التفكير في آياته الكريمة وأيضا في خلقه للسماوات والأرض، مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي نتابع هذه المسيرة المتأملة في خلقه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض،
4: ظلمات الفضاء،
5: الكون،
6: النمل،
7: الكواكب،
8: دقة الإنسان،
9: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: من إعجاز القرآن كان يعبر لك عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة، وكلها صور ممتعة، وهذا من التفنن في البراعة. يعني إذا كنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة فهذا عجز منك. أهم أسباب المتشابه نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه لتيسير قراءة القرآن باللهجات المختلفة. أنا أحب أن أقسم المتشابه إلى أنواع وفق أنظمة اللغة. نظام اللغة في النظام الصوتي، نظام المعجمي، النظام الصرفي، النظام النحوي. أرجو أن لا يندهش القارئ أو يفاجأ لهذه المصطلحات. الأمثلة التي سنشرحها في الحلقة ستوضح ذلك. سائل يسأل لماذا عبر في الحسنة بكسبة اللي هي إيه على وزن فعل، صيغة فعل، وعبر في السيئات في الشر باكتسبة اللي هي صيغة افتعل. فدي جاءت على فعل ودي جاءت على افتعل، ليه؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى إطلالة تدبرية جديدة. كثيرة هي الآيات المتشابهات والتي تحتاج منا إلى تركيز شديد في قراءتها وفي حفظها، كما أنها تحتاج إلى تدبر أكثر. ومعنا في هذه الإطلالة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وصاحب العديد والعديد من المؤلفات والتحقيقات، ومن أهمها موسوعة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. مرحبا بكم دكتور.
2: أهلا بك.
1: في البداية نود أن نؤصل لعنوان هذه الحلقة ونتعرف على ما معنى المتشابهات.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ في تعريف المتشابهات وأفاجئ القارئ بتعريف نظري، أحب أن يعني أقرب له الأمر

0: مثال.
1: نعم.
0: يعني هو حينما يقرأ في سورة البقرة يجد مثلا تصادف آيتان في سورة البقرة متشابهتان، آية 48 آية الشفاعة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لاحظ هنا قدم الشفاعة وأخر العدل. الآية بعد ذلك تأتي بعد فترة تقريبا 131 أو نحو من ذلك، يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل.
1: نعم.
0: وليس شفاعة، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
1: نعم.
0: ولا هم ينصرون. تجد الآيتان، تجد الآيتين متشابهتين تشابها كبيرا، مع اختلاف في بعض الألفاظ واختلاف في الترتيب ونحو ذلك. فهذا مثال للمتشابه. مثال آخر، آيتان، آية في سورة ياسين وآية في سورة القصص، وكلاهما رقم 20.
1: نعم.
0: يعني التشابه إلى هذا الحد حتى في الرقم،
1: رقم الآية.
0: في سورة ياسين يقول الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل، أخر رجل من أقصى المدينة رجل يسعى.
1: نعم.
0: في سورة القصص يقول: وجاء رجل، قدم الرجل على الأصل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فهذا مثال للمتشابه. نأتي لتعريفه، يسهل الآن تعريفه.
1: نعم.
0: عرفه بعض العلماء مثل الزركشي والسيوطي، عرفوا بأنه إراد القصة الواحدة بصور مختلفة وطرق مختلفة من التعبير، كما في قصة موسى عرضت في القرآن الكريم بطرق مختلفة من الإيجاز والإطناب والحذف والذكر ونحو ذلك.
1: نعم.
0: التقديم والتأخير. قال فهذا تعريف المتشابه عند طائفة من العلماء. طائفة أخرى من العلماء مثل الإسكافي صاحب درة التنزيل، ومثل الكرماني صاحب المتشابه، ومثل ابن جماعة صاحب كشف المثاني، يعرفونه بأنه المعاني المتفقة، اتفاق المعاني مع اختلاف الألفاظ.
1: نعم.
0: يعني معاني تأتي متفقة مع اختلاف الألفاظ. وأنا يعني في الحقيقة أعارضهم في هذا التعريف أو لا أقبله.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن عندنا نحن يعني أهل البلاغة، يعني دارس البلاغة، أن كل اختلاف في اللفظ يؤدي إلى اختلاف في المعنى.
1: صحيح.
0: لكنهم في الحقيقة إنما يتحدثون عن أصل المعنى، يعني إن الموضوع واحد والمعنى الأصلي واحد. وهؤلاء العلماء أجلاء لا ينكرون ولا يخفى عليهم أن المعاني الدقيقة الفنية تختلف باختلاف الألفاظ.
1: نعم.
0: فلذلك أقول كان التعريف غير دقيق وإن كانت هذه الأمور لا تخفى عليه. فهذا تعريف المتشابه.
1: نعم.
0: أسبابه ترجع لأسباب كثيرة، لكن أهم أسباب المتشابه يعني أستطيع أن أجملها في أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه لتيسير قراءة القرآن باللهجات المختلفة. نجد مثلا من لهجات العرب مثلا الضمير الغائب، كما في عاهد عليه الله، الضمير الغائب في الغالب عند أغلب في أغلب لهجات العرب يكون مبنيا على الكسر،
1: عليه
0: الله. في لهجة أهل الحجاز يبنى على الضم، عاهد عليه الله، ويورث تفخيم ما بعده من لفظ الجلال. فهذا يعني تيسير قراءة القرآن بلهجات مختلفة، ده فائدة المتشابه. أيضا فائدة المتشابه تحقيق مقصود البلاغة ومقصود علم البيان، بالذات علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في التعبير.
1: نعم.
0: فهنا تورد القصة الواحدة والموضوع الواحد بطرق مختلفة في التعبير، وهذا يقودنا إلى السبب الثالث، وهو إظهار التفنن والبراعة وإعجاز القرآن الكريم.
1: نعم.
0: من إعجاز القرآن كان يعبر لك عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة، وكلها صور حقيقية وكلها صور ممتعة.
1: نعم.
0: وهذا من التفنن في البراعة. يعني إذا كنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة فهذا عجز منك.
1: نعم.
0: لكن حينما تقول كأنه كذا أو كذا أو كذا أو، هذا يدل على تمكنك من اللغة.
1: نعم.
0: فهذه أهم أسباب ورود المتشابه في القرآن.
1: نعم.
0: نعم.
1: لكن هل هناك أنواع أو تصنيف للمتشابه؟
0: نعم، هناك تصنيفات عديدة قدمها العلماء. يعني منهم من قال المتشابه بالزيادة والنقص، المتشابه بالإبدال، المتشابه بالتقديم والتأخير، المتشابه بالحذف، المتشابه إلى آخره. فلكن أنا أحب أن أقسم المتشابه إلى أنواع وفق أنظمة اللغة. نظام اللغة في النظام الصوتي، نظام المعجمي، النظام الصرفي، النظام النحوي. وبالأمثلة سيتضح، يعني أرجو أن لا يندهش القارئ أو يفاجأ لهذه المصطلحات. الأمثلة التي سنشرحها في الحلقة ستوضح ذلك. فالنظام الصوتي يعني بتكلم على الاختلاف في الأصوات يحدث هذا في المتشابه، يعني مثل المثال الذي أوردته، عاهد عليه وعاهد عليه، عاهد عليه الله وعاهد عليه الله، ده اختلاف صوتي، فيبقى ده قسم المتشابه الصوتي. المتشابه المعجمي في اختلاف في لفظة، في مادة معجمية، وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. نجد مثلا في سورة الأعراف اضرب بعصاك الحجر فانبجست، ونجد في البقرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. يبقى هنا اختلاف في لفظة، لفظة معجمية، مادة معجمية، هنا انفجرت وهنا انبجست، وهكذا. اختلاف صرفي، صرفي يعني ايه؟ يعني الصيغ الصرفية، الاسم الفاعل، اسم المفعول، الماضي، المضارع، كذا كذا. نجد مثلا صيغ المبالغة المختلفة، نجد يأتوك بكل ساحر عليم، صيغة مبالغة. في موضع آخر يأتوك بكل ساحر عليم، موضع يأتوك بكل ساحر وموضع يأتوك بكل سحار. فهذا من الاختلاف الايه؟ الصرفي. يعني نسميه المتشابه الذي يرجع الاختلاف فيه إلى الجانب الصرفي. متشابه يرجع الاختلاف فيه إلى الجانب النحوي، كما قدمنا من وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ده في تقديم وتأخير في آية الشفاعة، وهكذا. وهذا كله يرجع إلى الجانب النحوي. فأنا أقسم المتشابه إلى متشابه صوتي، معجمي، صرفي، نحوي، حسب درجة الاختلاف التي تكون فيه.
1: أو لو أخذنا مثالا آخر، يعني نسمع أحيانا بسم الله مجريها ومرساها.
0: نعم، هذا في الجانب الصوتي.
1: نعم،
0: يعني وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الكلام على السفينة.
1: نعم،
0: السفينة التي صنعها نوح عليه السلام ليحمل فيها البشر الذي والكائنات المختلفة، الإنس والجن والحيوان والدواب والطير وكذا، لتكون أصلا للخلق الجديد والذرية الجديدة وعمارة الكون من جديد. فقال الله تعالى يعني شيء عجيب، يعني سفينة مصنوعة من خشب في على اليابسة، ولسه ليس هناك بحر ولا مطر ولا شيء، فكيف ستسير؟ فطمأنه وطمأن من معه من المؤمنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهم يتعجبون كيف ستجري، كيف ستجري. فهنا نجد قراءتان، قراءة بالإمالة بسم الله مجريها، وقراءة بسم الله مجراها، بسم الله مجراها، هكذا. طيب ما المطلوب؟ يعني ماذا نريد في حركة السفينة؟ نحن في التعبير عن حركة السفينة نريد، يريد الله عز وجل أن يعبر عن أنها ستتحرك بسهولة ويسر، بسهولة ويسر، ويريد أن يعبر أنها ستتحرك بقوة واندفاع في البحر. فتأتي قراءة الإمالة مجريها لتعبر عن تمايل السفينة مع الأمواج وسهولتها ويسرها، بسم الله مجريها. تشعر كده كأن يصور لك تصوير كاريكاتيري لحركة السفينة وتمايلها مع الأمواج وسهولة سيرها مع هذا التسهيل وهذه الإمالة، بسم الله مجريها ومرساها. أما قراءة مجراها فهذه إنما تعبر عن القوة والفخامة والاندفاع إزاء هذه الأمواج. فكل من القراءتين تعبر عن حالة وتصور صورة لتكتمل الصورة، لتكتمل الصورة في التعبير عن السفينة. لكن لاحظ هنا مجريها وبعدين قال إيه مرساها. مرساها ما فيهاش إمالة، ليس فيها إيه إمالة. ليه؟ الرسو الثبات، فليس مطلوبا فيه الإمالة.
1: نعم واضح واضح. هناك أيضا يعني لو استزدنا من الأمثلة، هناك قوله تعالى يحببكم الله ويحبهم ويحبونه.
0: نعم،
1: يعني الإدغام وعدم الإدغام.
0: نعم، نجد هذا في يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من

0: صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما تسمع كلمة يحببكم تستشعر كأن هناك تدليلا لهؤلاء المؤمنين، الله تعالى يناعمهم ويدللهم، هذا معنى. معنى آخر مضاعفة فك الإدغام وتكرار الباء يشعرك بأن هناك حبا بعد حب.
1: نعم، مضاعفة
0: مضاعفة الحب. لماذا؟ الحب الأول لحبهم لله عز وجل إن كنتم تحبون الله، والحب الثاني لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني اتبعوا محمدا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتجد أن هذا التشابه وهذا التناغم الصوتي يتناغم مع المعنى في هذه الآية، في حيث جاء فك الإدغام وفك التشديد، ويتناغم مع الآية مع السياق والمقام حيث جاءت مدغمة أو مشددة.
1: نعم يا أستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، لمزيد من التدبر لو نستزيد من الأمثلة في سورة الكهف، لم تستطع عليه صبرا ولم تستع عليه صبرا.
0: نعم، وهذا في الجانب الصرفي. نعم. يعني هذا من أمثلة الجانب الصرفي، وأيضا يدخل في الجانب الصوتي لأنه يؤثر في الناحية الصوتية. نعم. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. لما سيدنا موسى يعني حدث المخالفة منه 3 مرات وقال له يعني أنت لما خرقت السفينة، لما قتلت الغلام، لما فعلت بنيت الجدار. نعم. كذا قال له أنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع.
1: نعم.
0: تستطع تجد فيها تثقيل وتجديد، وعلماء البلاغة والصرف وكذا يقولون زيادة المبنى يفيد زيادة المعنى. تستطع، فالأمر ثقيل عليه قبل أن يعلم الحكمة وقبل أن يعلم السر. نعم. فثقيل على النفس، لماذا قتل الغلام؟ لماذا خرق السفين؟ لماذا فعل كذا؟ فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. لما أخبره قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، وأما الغلام فكان كذا كذا، وأما الجدار فكان كذا. بعد ما أخبره قال له ذلك تأويل ما لم تستطع.
1: نعم.
0: لما خفف؟ خفف لأن الأمر أصبح خفيفا على موسى.
1: نعم، يعني قبل التأويل وبعد التأويل.
0: في الأول كان ثقيلا فقال تستطيع، ومثلها نجد أيضا في سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه أن يصعدوا فوقه ويعلوه، اللي هو اللي هذا السد الذي بني، فعشان يطلعوا على هذا السد الأملس الناعم المبني بالنحاس وكذا وكذا صعب، لكن نعم. الأصعب منه أن هم يخرقوه أو ينقبوه.
1: نعم.
0: قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقب. النقب هذا السد أشد من الظهور والطلوع عليه.
1: طبعا.
0: نعم.
1: أستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، لو انتقلنا إلى الجانب المعجمي، وهناك آيتان متشابهتان في سورة الأنعام وسورة الأعراف.
0: نعم.
1: وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين.
0: نعم، بارك الله فيك. الجانب المعجمي نقصد به كما ذكرنا في أول حلقة، يعني أن يكون هناك آيتين متشابهتين أو أكثر من آية، آيات متشابهة، يكون في اختلاف في لفظة من ناحية المادة المعجمية. يعني إيه المادة المعجمية؟ يعني مادة الإسلام وهنا مادة الإيمان، أنا أول المسلمين وهنا أول المؤمنين. في آية الأعراف اضرب بعصاك الحجر فانبجست، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. في البقرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. بهنا طبعا الفعل المادة انبجس، بجس غير مادة ايه
1: انفجر،
0: هذه مادة وهذه مادة. طيب نتكلم الأول على هذه، وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، ونرجع تاني لإيه، لانبجس وانفجر وغيرها كمان إذا تسعلوا. فعندنا هنا في آية الأنعام قل إن صلاتي، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك.

0: له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الكلام هنا عن ماذا؟ عن شعائر ظاهرة، الصلاة والنسك العبادة، أو هي مناسك الحج أو كذا، أو الذبح على اختلاف، يعني عبادات.
1: نعم.
0: صلاة ونسك ومحياي، كل حياتي، كل ما أمارس فيها من عبادات، ومماتي أيضا، مماتي ينبغي أن أموت في سبيل الله، في طاعة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ذلك لا شريك له، وبذلك أمرت. نقول وأنا أول المسلمين أولى، ولا وأنا أول المؤمنين؟ الكلام هنا كان عن شعائر ظاهرة، والشعائر الظاهرة هي من أركان الإسلام.
1: نعم.
0: ومن إيه؟ قواعد الإسلام. فلذلك ناسب أن يختم وأنا أول المسلمين المنقادين لله بطاعته في شعائره وأحكامه وأوامره.
1: نعم.
0: فهنا كان الأنسب أن تختم الآية وأنا أول المسلمين. طب تعالى في الأعراف، في الأعراف موسى قال ربنا سبحانه وتعالى، قال ربي أرني أنظر إليك.
1: نعم.
0: أنا أريد أن أراك، أرني أنظر. قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهنا نسأل أيهما أولى في السياق وأنسب للسياق؟ يقول أنا أول المؤمنين ولا أول المسلمين؟ الكلام هنا ليس عن شعائر ظاهرة، وإنما عن حالة إيمانية ارتقى فيها موسى إلى مقام أنه يكلم ويخاطب الرحمن سبحانه وتعالى، ومقام طمع فيه أن يرى الله، وتجلى ربه للجبل الذي أمامه. بعد كل هذا يعني يتحدث عن منزلة أو مرتبة الإسلام فقط؟ لا، ارتقى إلى مرتبة أعلى، وهي مرتبة الإيه؟ الإيمان. وكما نعلم أن الدين ثلاثة مراتب، كما جاء في حديث جبريل لما نزل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو، قال كذا، وعن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى. فهذه مراتب. فهنا موسى عليه السلام في المرتبة الأعلى، وهي مرتبة الإيمان، فلذلك قال وأنا أول المؤمنين.
1: نعم.
0: إذا انتقلنا إلى موضع آخر في الناحية المعجمية، مثلا انبجست وانفجرت.
1: نعم.
0: نلاحظ أن سورة الأعراف مكية سابقة لسورة البقرة المدنية. طيب، فالذي نزل أولا أن يضرب بعصاك الحجر في قصة موسى عليه السلام، لا، وإذ استسقى موسى لقومه طلبوا السقيا، فربنا قال لموسى اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عين. انبجست أولا فين؟ في الأعراف. الأعراف نزلت أولا، فالذي نزلت أولا كلمة إيه؟ انبجست. التعبير بإيه؟ بانبجست. ما معنى انبجست؟ تقول إيه؟ انبجس الشيء يعني انفتق فتقا صغيرا، أو حدث فيه ثقب صغير.
1: نعم.
0: تقول يعني إذا حدث ثقب صغير في ماسورة مياه.
1: نعم.
0: ثقب صغير، تقول انبجست، أم تقول انفجرت؟
1: انبجست.
0: ثقب صغير. طب إذا جئتها بعد يوم أو يومين والثقب يتسع والماء ينفجر انفجارا، تقول انفجرت.
1: نعم.
0: فهذا ما حدث. في أول الأمر خرج الماء قليلا قليلا ينبجس ويبض هكذا من إيه؟ من الحجر، بثقب صغير، فقال فاضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، خرجت 12 عين على قدر أصباط بني إسرائيل.
1: نعم.
0: لكي لا يختلف. في سورة البقرة يتحدث عن مشهد آخر ومرحلة لاحقة بعد ذلك، الماء اشتد شيئا فشيئا، فقال اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هنا الانفجار.
1: نعم.
0: اتسع هذا الثقب واتسعت عيون الماء وخرجت منه 12 عينا بقوة شديدة وانفجار شديد. فهنا جاءت مادة بجسة في الأعراف لأنها السابقة، وجاءت بعدها مادة انفجرة في البقرة.
1: نعم.
0: هل تريد أمثلة أخرى للناحية المعجمية؟
1: بالفعل، يعني نتدبر أمثلة أخرى.
0: طيب، مثال آخر.
1: نعم.
0: عندنا في قوله تعالى في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: نعم.
0: أعدت للمتقين. وفي سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هنا يقول وسارعوا، وهنا يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.
1: نعم.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى آخر. طيب تعالوا نقارن آية سورة آل عمران، هذه نزلت بعد مخالفة من الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث في غزوة الحديبية، قصة الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد عليهم ألا يبرحوا أماكنهم في الجبل وكذا، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بجمع الغنائم فأصابهم ما أصابهم من الهزيمة.
1: نعم.
0: فنزلت الآيات وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أطيعوا الله والرسول ولا تخالفوا أمره، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا معصية، والمعصية والمخالفة حالة عارضة، حالة عارضة من العوارض التي تعترض المؤمن في حياته. الأصل في علاقة المؤمن بربه علاقة الطاعة والعبودية والقنوت. الحالة العصيان والمخالفة حالة عارضة يمر بها من كيد الشيطان ووساوسه. إذا حدث هذا عليه أن يسارع بالرجوع إلى طريق التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. فلذلك قال وسارعوا، لأنها جاءت بعد إيه؟ بعد مخالفة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات. أما آية سورة الحديد يقول الله عز وجل سابقوا، ولم يقل سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. طيب واحد يسأل أيهما أقوى، المسارعة أم المسابقة؟ المسارعة تعني العمل بسرعة، سارع يعني هذا طالب متأخر فنقول سارع إلى الامتحان أو إلى اللجنة أو إلى كذا يعني لتدرك الأمر. لكن المسابقة فيها منافسة.
1: نعم.
0: فيها
1: تنافس.
0: منافسة.
1: نعم.
0: المسارعة لا، ليست فيها منافسة.
1: نعم.
0: كل ما فيها أنك تسرع لإدراك الأمر. طيب المسارعة جاءت مع من؟ جاءت أعدت للمتقين. المسارعة جاءت في الحديث عن المتقين، عليهم أن يسارعوا ليدركوا الأمر قبل أن يتخلفوا عن المنزلة العليا. لكن المسابقة جاءت لمن؟ جاءت لعموم المسلمين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، لكل المؤمنين. طيب هنا تظهر المسابقة حينما تكون أنت بين عشرة، يعني أنا داخل مسابقة بين عشرة.
1: نعم.
0: فعلي أن أسابق، علي أن أسابق. لكن حينما أن يصف الأمر وهؤلاء الثلاثة هم المتفوقون ففيما أسابق؟
1: نعم.
0: المسألة أصبحت هينة يعني ليس. فلذلك لما اتسع العدد قال سابقوا لكي تصلوا إلى سلة المتقين.
1: نعم.
0: الذين يسارعون.
1: نعم.
0: فهنا الذين أمنوا بالله ورسله سابقوا إلى مغفرة من ربكم. نلاحظ أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء، عرضها كعرض السماء، لم يقل السماوات.
1: السماء.
0: أيهما أعظم وأوسع، السماوات أم السماء؟
1: السماوات.
0: السماء وليس السماوات. السماوات معدودة، محدودة.
1: نعم.
0: ومعدودة بعدد، لكن السماء تعني الكون كله.
1: نعم.
0: السماء كلها عرضها كعرض السماء والأرض، كل ما هو سماء وكل ما هو إيه؟ أرض الجنسية.
1: نعم.
0: عرضها كعرض السماء والأرض، فهذه أوسع. ولذلك الطائفة التي ستدخلها الذين آمنوا بالله ورسله، كل المؤمنين، لكن اللي يدخلوا اللي هي الجنة عرضها السماوات مين؟ المتقون.
1: نعم.
0: أعدت لمن؟ للمتقين. فهذه يعني فروق جوهرية بين هاتين الآيتين المتشابهتين من المتشابه المعجم.
1: هل يدخل في هذا الإطار أو المستوى المعجمي قوله تعالى خلق الإنسان من علق؟
0: نعم.
1: وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: نعم. وخلق الإنسان من عجل.
1: نعم.
0: هذه ثلاث آيات تتحدث عن موضوع واحد، خلق الإنسان.
1: نعم.
0: ففي سورة العلق يقول خلق الإنسان من علق، ويقول سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين.
1: نعم.
0: يعني بعض الذين يعني يدسون الشبهات ويطعنون في القرآن ويشككون، يقول لك القرآن مضطرب، هو خلق الإنسان من طين ولا من علق ولا من عجل ولا، فتقول له لا، هذه أحوال ومراحل وأطوار مختلفة. فالطور الأول الذي خلق منه أصل الخلقة الآدمية وخلق منه آدم عليه السلام من طين.
1: نعم.
0: وبدأ خلق الإنسان من طين. الطور الثاني الذي اللي هو ناموس الخلقة للبشر.
1: نعم.
0: خلق من إيه؟ من علق، نطفة. وعندنا في آيات تانية نطفة من ماء، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم فهذه مراحل.
1: نعم.
0: فهنا ذكر هناك ذكر مرحلة النطفة، هنا ذكر مرحلة العلقة، والعلقة هي يعني علقة الدم التي تعلق بالإيه؟ بالرحم، بعد ما تكون نطفة تصير إيه؟ علقة، علقة، ولذلك سميت علقة لأنها تعلق بالإيه؟ بالرحم.
1: نعم.
0: فهذه مرحلة من مراحل الإيه؟ الخلق. أما من طين هذه المرحلة الأولى الأصلية، مرحلة الخلق الأصل. أما خلق الإنسان من عجل فهذه تعبر عن حالة وعن هيئة.
1: نعم.
0: وليس عن أصل الإيه؟ الخلق. يعني خلق الإنسان عجولا. العجل في غريزة في طبعه من غرائزه.
1: نعم. نعم.
0: هذا أيضا من اختلاف المعجم.
1: نعم.
0: هذه مادة طين وهذه مادة عجل وهذه مادة علق وهكذا.
1: دكتور، لو انتقلنا إلى محور آخر وهو التشابه على المستوى الصرفي.
0: نعم.
1: ما المقصود بالمستوى الصرفي؟
0: المستوى الصرفي يعني الصيغ الصرفي، يعني أبسطها للسامع والمشاهد، يعني أنت عندك دلوقتي مادة، مادة كتبة.
1: نعم.
0: مادة معجمية، مادة كتبة، تشكل منها قوالب صرفية، تجيب منها اسم فاعل، صيغة اسم كاتب، تجيب اسم مفعول مكتوب، كاتب هو الذي قام بالكتابة ولذلك نسميه. نعم. اسم فاعل، مكتوب ما وقع عليه الايه كتاب، كتيبة مكتبة، كتب
1: كتاب.
0: مكتب كتاب. نعم. وهكذا، كتب يكتب اكتب، كل هذه صيغ ايه صرفية. هل هي معانيها سواء؟ لا، المادة المعجمية الاصل واحد.
1: نعم.
0: لكن هنا ستتفرع إلى معاني مختلفة. يعني مثلا في اسم الفاعل لما أقول فلان، هذا الموظف هو المستخرج لشهادة الميلاد، مستخرج اسم فاعل.
1: نعم.
0: وهذه الورقة هي المستخرج.
1: نعم.
0: فرقت فيه، فرقت في الكسرة والفتحة، لكن الكسرة دي دلت على الفاعل الذي فعل الفعل، والفتحة دلت على المفعول.
1: نعم.
0: الذي وقع عليه الايه الفعل. طيب بعد كده نعطي أمثلة بقى للإيه، للجانب الإيه الصرفي. طيب يعني ماذا تحب يعني في الجانب الصرفي أن نتحدث عنه؟
1: مثلا لها ما كسبت مثلا عليها ما اكتسبت.
0: في سورة البقرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قول الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. من القرائن يقول لها، فنعلم أن لها يبقى حسنة، لها ما كسبت يعني بيتكلم عن الايه الحسنات، وعليها ما اكتسب، عليها اذا يتكلم عن الايه السيئات.
1: نعم.
0: طيب نسال السائل، يسال لماذا عبر في الحسنه بكسب اللي هي ايه على وزن فعل، صيغه فعل.
1: نعم.
0: وعبر في السيئات في الشر باكتسب اللي هي صيغه افتعل.
1: نعم.
0: فدي جاءت على فعل ودي جاءت على
1: افتعل.
0: ليه؟ تعال نتامل، هو لكي نتأمل ونحل المتشابهات ننظر إلى أمرين، ننظر إلى الكلام ما على ما يدل في اللغة العربية دلالته في اللغة العربية،
1: باب التدبر
0: خصائصه ودلالته في اللغة العربية.
1: نعم.
0: ثم ننظر إلى السياق اللي هو الموقع، هل الموقع يحتاج هذه الكلمة بهذه الخاصية وبهذه الدلالة. يعني إيه؟ انت عندك مكان فاضي هنا في العمل، مكان شاغر، وظيفة شاغرة في قناة الهدى، في قناة الرحمة، في قناة كذا، في مؤسسة كذا، في كلية كذا، اي مكان.
1: نعم.
0: وظيفة شاغرة في موقع ما، موقع هذا له أهداف له استراتيجيات له كذا له كذا. طيب جاءك رجل يحمل مؤهل لغة عربية، واحد مؤهل هندسة، واحد مؤهل تجارة، فأنت تنظر تقارن بين مؤهله الذي يحمله وبين الموقع الذي سيقوم به ويكون فيه. وهذا ما نصنعه في النظر إلى هذه الآيات. فصيغة فعل هل هي مناسبة للتعبير عن الحسنات؟ صيغة افتعل اكتسب هل هي مناسبة للتعبير عن السيئات؟ تعالوا ننظر. فالله عز وجل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. هناك معنيان. المعنى الأول واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل، يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة هم، لم يفعل، فكر بس وهم، هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
1: نعم.
0: تكتب حسنة هو لسه ما عملش حاجة. طيب ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده إيه؟
1: عشر
0: حسنات. نعم. طيب ده في الإيه؟ في الحسنات. طب في السيئات إزاي بقى النظام؟ في السيئات إن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فكر فيها.
1: نعم.
0: ولكن لم يعمل شيء. أما بها طيب وفي رواية للحديث إن هم بها فلم يعملها مش لم تكتب شيئا، لا شوف الكرم بقى، انظر إلى الكرم الله عز وجل، كتبها الله حسنة كاملة. هلا هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة؟ نعم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما تركها من جرائي من مخافتي. هو ترك السيئة دي، قال تركها من مخافتي، إذا تركها من مخافة الله فهذه حسنة له.
1: نعم.
0: طيب إن هم بها فعملها تكتب عشر حسنات. تعال بقى نقيس ذلك على إيه؟ على كسب واكتسب. قال لك لأجل ذلك عبر في الإيه؟ في الحسنات بلفظ إيه؟ كسب، اللي هو الخفيف، إنما اكتسب ثقيل.
1: نعم.
0: فعبر بكسب بفعل لتدل على أدنى كسب، مجرد ما يفكر بس كده، أنا أريد أن أزور أخي المريض، أريد أن أزور جاري، أنا أريد، ولم يفعل،
1: مجرد فكرة
0: حسنة. الملائكة تكتب حسنات.
1: نعم.
0: وهو بيفكر. نعم. أو الله عز وجل يكتب له حسنات، يأمره بكتابة حسنات له، مجرد. فلذلك قال كسب. لكن في السيئة لا تكتب إلا إذا اكتسب.
1: نعم.
0: صيغة افتعل اكتسب إيه؟ يعني كسب محقق.
1: نعم.
0: ولذلك صيغة افتعل اللي هي اكتسب دي، صيغة افتعل تأتي للاجتهاد والتكلف.
1: نعم.
0: وللطلب، ويعني الاجتهاد في طلب الشيء والتكلف له.
1: نعم.
0: فخلينا من التكلف، خلينا في الاجتهاد. يبقى ايه؟ اكتسب فيها ايه؟ انه يجتهد ويتحقق من فعل الايه؟ الشيء. فلا تكتب السيئة الا اذا حققها فعلا.
1: نعم.
0: اما الحسنة تكتب مجرد الايه؟ التفكير فيها. هذا وجه اخر. وجه اخر قال لك كسب جاءت على فعل لانها سهلة على النفس، خفيفة على النفس، ويقصد نفس مين؟ نفس المؤمن اللي هي على الفطرة الصافية، فطرة الله التي قبل أن تلوث.
1: نعم.
0: يعني إنسان على الفطر تلاقيه محب للخير، محب للحسنات، محب للصلاة، محب للحج، محب للزكاة، وهكذا سهل على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الصلاة؟ أرحنا بها يا بلال.
1: يا بلال. نعم.
0: في ناس الصلاة ثقيلة على قلوبهم زي الجبال، رايح يصلي كأنما يساق إلى الموت.
1: نعم.
0: لأن فطرته إيه؟ تلوثت. لكن المؤمن صاحب الفطرة السليم، فالصلاة والعبادة وفعل الخير خفيف على إيه؟ نفسه. فلذلك الفعلة.
1: نعم.
0: كسب لها ما كسبت، سهلة على الإيه؟ النفس.
1: نعم.
0: طب وفي السيئة؟ قال وعليها ما اكتسبت. اكتسب صيغة افتعل، صيغة افتعل تأتي للتكلف.
1: نعم.
0: من المعانيها
1: تكلف.
0: التكلف، تقول فلان يحتمل ما لا يحتمل غيره، يعني يتكلف احتمال هذا الأمر، يصطبر.
1: نعم. نعم.
0: يعتمل لهذا الأمر، يعني
1: لا يؤدي الأمر بسهولة ويسر.
0: تأتي فيها إيه؟ فيها تكلف لفعل هذا الإيه؟ الأمر. فلان يفتعل المشاكل، ما فيش مشكلة ولا حاجة، هو بيفتعلها. فقال ولها وعليها ما اكتسبت. قال لك ليه قال اكتسبت؟ بيتكلم برضو عن صاحب الفطرة السليمة.
1: نعم.
0: إذا هم بمعصية ومخالفة لا يقبل عليها إلا متكلفا، والشيخ الشعراوي رحمه الله كان ايه يضرب لك مثل كده، يقول لك ايه، يقول لك يعني مثلا ايه، واحد ماشي مع مراته ماشي في البلد كده وايه وفرحان كده وفخور وبتاع، انما بقى واحد ماشي مع واحده كده ماشي كده بالداري كده ومستخبي كده وعامل واخدك ليه؟ لانه متكلف، خدك لانه يتكلف فعلا يخالف فطرته. شوف سبحان الله. فهنا عبر في الايه، في الخير الذي يناسب فطره المؤمن بالفعل السهل الخفيف على النفس البسيط. كسب. وفي الفعل اللي هو الانسان يتكلفه مخالف لفطرته بالفعل الاثقل اكتسب.
1: نعم.
0: لا ما كسبت علي ما اكتسبت. هذا في الجانب الايه الصرفي.
1: الصرفي.
0: نعم.
1: حضرتك ضربت مثالا من قبل بالآية وجاء من أقصى المدينة رجل.
0: هذا في النحوي. نعم.
1: لا تدخل في المستوى الصرفي.
0: في الصرف ممكن لو حبينا نكمل في الصرف كمان ناخد ساحر وسحار.
1: نعم.
0: وهذا موضع عجيب.
1: موضع
0: عجيب. هلا عندنا موضعين. موضع في الأعراف والأعراف أولا.
1: نعم.
0: وموضع في الشعراء والشعراء تالي. موضع في الأعراف بيقول إيه؟ موضع في الأعراف اللي بيتكلم الملأ.
1: نعم.
0: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم على موسى. إن هذا لساحر إيه؟ عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم. فماذا تأمرون؟ بيقولوا الفرعون ماذا تأمرون بصيغة التعظيم كده؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل.
1: نعم.
0: وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. قالوا الصحاء. الموضع المتشابه ده هيدخلنا في الجانب الصرفي ودخلنا في الجانب المعجمي وغيره. طيب فهنلاقي بقى في سورة الشعراء قال للملأ حوله. مين اللي قال؟ فرعون بيقول للملأ جمعهم عشان يستشيرهم في أمر إيه موسى. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.
1: نعم.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. لاحظ الموضع الأول في الأعراف ما قالش بسحره، ما قالوش بسحره، قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هنا قال إيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. إيه بسحره. الموضوع قال لك في الموضع الأول الأعراف نزلت الأول كان بيتحدث عن بداية الأمر، لم يكونوا يعتقدون أن موسى بلغ من السحر مبلغا يخرجهم من إيه؟ من أرضه.
1: نعم.
0: فقالوا يريدوا أن يخرجكم من أرضكم ولم يذكروا سحره.
1: نعم.
0: من أرضكم فماذا تأمرون. طيب في الموضع الثاني تأكدوا قالوا لا لا لا ده ساحر، هذا ساحر خطير.
1: نعم.
0: ولا نقدر عليه، وهذا في ادعائهم ودعواهم لينفروا الناس منه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره.
1: نعم.
0: لأنهم إيه يعني يلبسون على الناس ويزعمون أن سحره قد بلغ مبلغا شديدا لما كثر أتباعه وكذا. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وإيه وابعث في المدائن حاشر. لاحظ الموضع الأول قالوا له إيه أرسل في المدائن حاشرين. في الموضع الثاني قالوا له إيه وابعث. طب أيهما أقوى؟
1: نعم.
0: أرسل الإرسال يكون الواحد والاثنين، أنت.
1: نعم.
0: ترسل رسولا أو رجلا أو رجلين، لكن البعثة التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم البعثة يكون فيها عدد.
1: نعم.
0: بعثة الجيش يكون فيها عدد كتيبة. فقالوا له لا ما ينفعش تبعت واحد ولا اتنين، ترسل واحد لا ابعث بقى، بعث حاشرين ومنادين ينادون في الايه وابعث في المدائن حاشرين. في الأول قالوا له ايه؟ قالوا يأتوك بكل ساحر، عشان هو لسه في البداية مش لا يعتقدون أن سحره إيه بلغ ما بلغنا. لما قوي موسى وقويت شوكته وكثر أتباعه قالوا لا ما ينفعش.
1: نعم.
0: ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار.
1: صيغة مبالغة.
0: نعم. بكل سحار يعني. فتلاقي في الأولى ساحر لما اعتقدوا أن أمره صار يعني عظيما قالوا عازل له بقى نجيب له إيه كل سحار إيه عليم.
1: نعم.
0: سحار صيغة إيه مبالغة. ونلاقي الاختلافات المعجمية والاختلافات النحوية. في الأول قالوا له ابعث أرسل، وفي الثاني قالوا له إيه ابعث. في الأول قالوا يخرجكم من أرضكم بسحره، في يخرجكم من أرضكم فقط، وفي الثانية قالوا يخرجكم من أرضكم بسحره وهكذا. في الموضع الأول أيضا الملأ الذي يتكلم.
1: نعم.
0: قال الملأ من قوم فرعون. الموضع الثاني الذي ازداد الأمر فرعون هو الذي يتكلم.
1: نعم.
0: الطاغية الأكبر هو الذي جمع الإيه الملأ. قال للملأ حوله فرعون الذي يتكلم، فالأمر هنا استفحل. فأم